0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
2: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا

0: 781-296-1111 فروعنا في سيئون.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
8: عدنية إف إم،
7: لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدامه.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البكري يطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز مهارة الذكاء الاصطناعي لدى موظفات الدولة في محافظة عدن. محافظ عدن يناقش تنفيذ المشاريع الخدمية ويؤكد تسريع إنجاز الأولويات التنموية. سيمنار علمي بعدن يستعرض توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد في الدراسات الجيولوجية بلحق. المحرمي والعليمي يبحثان المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود تعزيز الاستقرار. السقطري يناقش أولويات المرحلة وتعزيز برامج التنمية الزراعية والسمكية. افتتاح عيادة أسنان حديثة بمجمع الميدان الصحي في صيرة. وكيل العاصمة عدن ووزارة الصناعة يبحثان تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. وإليكم التفاصيل. دشن وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري في عدن دورة تدريبية متخصصة في مهارات الذكاء الاصطناعي، تستهدف موظفات من وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة. وأكد البكري أهمية تأهيل الكوادر النسائية لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، فيما أوضحت وكيلة قطاع المرأة الدكتورة نادية عبد الله أن البرنامج يمثل المرحلة الأولى من خطة تدريبية أوسع. ترأس وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اجتماعاً موسعاً مع مديري المديريات ومسؤولي المكاتب التنفيذية لمراجعة سير المشاريع الخدمية والتنموية، واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز والتحديات القائمة إضافة إلى أوضاع القطاعين الصحي والتعليمي. وشدد المحافظ على إزالة المعوقات وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المرتبطة بالخدمات الأساسية واحتياجات المواطنين. استعراض سنمار علمي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عدن نتائج دراسة بحثية للباحث مطيع مهيوب عبده حول توظيف نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في الدراسات الجيولوجية بمحافظة لحج. وأكد المشاركون أهمية التقنيات الحديثة في الاستكشاف المعدني وتطوير قواعد البيانات الجيولوجية ودعم التنمية المعدنية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبد الرحمن المحرمي مع عضو المجلس الدكتور عبد الله العليمي التطورات السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، كما شدد على أهمية الحوار الجنوبي المترقب في الرياض لتعزيز وحدة الصف وتوحيد الرؤية الوطنية. ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبد الله السقطري اجتماعاً موسعاً لقيادة الوزارة في عدن لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة. وركز الاجتماع على تحديث الاستراتيجيات القطاعية والاستفادة من تعهدات المانحين لتمويل مشاريع زراعية وسمكية جديدة، بما يعزز الأمن الغذائي ويحسن سبل العيش للمزارعين والصيادين. افتتح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور طارق عبد الحميد الشعبي عيادة أسنان جديدة بمجمع الميدان الصحي في مديرية صيرة، وتم تجهيز العيادة بدعم مشروع القسائم الصحية للأمومة الآمنة التابعة لمؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية وتوسيع الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. ناقش وكيل العاصمة عدن عبد الرؤوف السقاف مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب آليات تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المستهلك. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان استقرار الأسواق، واتفقا على اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الرقابة الميدانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا إلى 88.9 FM في عدن ولحق وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. شكرا لكم.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز بالصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

صباح العافية وصباح الرضا على كل الناس اللي بيتابعونا على عدد كي اف ام في صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب, وكل الحب والتقدير أيضا لكل الناس اللي بتستمع لنا عبر أثيرنا 88.9 أينما كنتم في عدن أو خارج عدن. نحييكم, معكم سمية سمير من برنامجكم الصباحي صباح الورد. وردة على كل الناس الحلوة اللي بتتابعنا وبتنتظرنا بكل حب وشغف لتشاركنا وتتفاعل معنا في مواضيعنا, وأيضا لكل الناس اللي حابة أن تكون جزء من صباحنا الجميل على عدنية FM. ولا يكتمل صباحنا إلا بكم أعزائنا المستمعين والمتابعين. صباح الخير لكل من بدأ يومه بأمل جديد, ولكل من يرافقنا الآن عبر أثيرنا نرحب بكم في هذا البرنامج وهذه الحلقة الجديدة في هذا اليوم الجديد وهذا الصباح الذي يتجدد بكل القلوب الجميلة. نرحب بكم في هذا الصباح حيث نقترب من نبض المجتمع ونفتح دائما لكم نوافذ الحوار حول القضايا التي تمس حياتنا اليومية. في كل صباح تتجدد الحكايات وتتعدد التحديات, وبين تفاصيل الأسرة والعمل والعلاقات دائما نتواجد معكم في عدنية FM وصباح الورد. كل صباح تشرق فيها الشمس على وجوه الناس وأحلامهم, تتجدد الحكايات وتولد أسئلة جديدة تبحث دائما عن إجابات. من هنا ومن هذا الأثير الذي يجمعنا بكم نلتقي في مساحة هادفة لنتناقش دائما معكم ونقترب أكثر من واقعنا بكل ما فيه من تحديات وأمال, ودائما نكون معكم من نبض الشارع ونبض المجتمع. عدنية FM من القلب إلى القلب, دائما نبض المحبة أو منبر المحبة والعطاء. وكما تعودنا ما يكتمل صباحنا إلا بكم أنتم مستمعين الكرام ومتابعين الأحباء ومشاركتكم معنا. فاليوم موضوعنا بيكون إن شاء الله حول شلل الأطفال والجرعة لشلل الأطفال أو تحصين شلل الأطفال. هل أنتم مع هذا التحصين أو ضد هذا التحصين؟ هل عندكم الفكرة الكاملة عن خطورة هذا المرض وما هي أعراضه المستقبلية للطفل إذا لم يحصن؟ حابين اليوم نتناول هذه المشكلة أو هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر. بيكون طبعا معنا دكتورة إشراق السباعي اللي بتعطينا أهم التفاصيل والنقاط. أي نعم تحدثنا كثيرا على هذا الموضوع, ولكن للأسف الشديد ما زال هناك أكثر الناس الذين لا يؤمنون بهذه الجرعات ومنساقون وراء الشائعات, وللأسف هذا يسبب

لكم في المستقبل ويمكن يقضي على جيل كامل. فلذلك احنا حابين احنا اليوم نعرض هذه المشكلة، نعرض هذا المرض، نفصل اكثر عسى ولعل نكون نقطة تحول لبعض الاسر اللي رافضين هذا الموضوع. اذا اتمنى اتصالاتكم ومشاركتكم معنا عبر ارقامنا 77468-9999 او عبر الارضي 02-851-88-8. اكرر 77468-9999 او عبر الارضي 02-851-88-8.

إذن مستمعين الكرام دعونا ننتقل إلى أول فقراتنا وهي أحوال الطقس. دعونا نستمع إلى أحوال الطقس لهذا اليوم، يا ترى كم هي درجة الحرارة والجو والطقس كيف سيكون؟ خليكم معنا.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، إليكم حالة الطقس لهذا اليوم الموافق 23 يونيو 2026. الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى: المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات تعز وإب والضالع وذمار وريمة وحجة والمحويت، وأيضا أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات لمحافظات لحج والبيضاء وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وغرب كل من صنعاء وعمران وصعدة. وأيضا خلال فترة الظهر والمساء قد تتشكل الشابور المائية أو الضباب على أجزاء من هذه المحافظات خلال الليل والصباح الباكر. أما بالنسبة للمناطق الصحراوية فهو طقس صحو إلى غائم جزئيا جاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. أما بالنسبة للمناطق الساحلية فالطقس غائم جزئيا حار ورطب بوجه عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق المرتفعة المحاذية له وعلى أجزاء من سهل تهامة، والرياح نشطة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية، حيث تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 24 عقدة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى والصغرى في كل من عدن 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا في المكلا 30 إلى 34، والطقس غائم إلى أمطار متفرقة إلى الشابورة المائية. أما بالنسبة للغيضة فغائم جزئيا وأمطار متفرقة. أما زنجبار فالطقس صحو غائم جزئيا ودرجة الحرارة من 29 إلى 39. بالنسبة للحج فالدرجة الحرارة 29 إلى 39 والطقس صحو غائم جزئيا.

والعملات لهذا اليوم. أسعار العملات.

0: أسعار العملات. مستمعينا الكرام، إليكم أسعار العملات لهذا اليوم، وكما تعودنا وهو يشهد إلى استقرار مقابل العملات الأجنبية. فالدولار الأمريكي مقابل الريال اليماني بالبيع في 1573، أما في الشراء ب 1558. أما بالنسبة للريال السعودي فالبيع ب 413، أما في الشراء ب 410 ريال. هذا هو أسعار، أو هذه هي آخر أسعار الصرف وآخر أخبار أحوال الطقس. إذن مستمعينا الكرام، اليوم كما تعودنا دائما إنه بعد هذه الفقرات ننتقل معكم إلى الفقرات الأساسية، وهي قضية اليوم أو موضوع اليوم. واليوم زي ما ذكرنا إنه بنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا في مجتمعنا، ألا وهو التحصين للأطفال ضد شلل الأطفال والأمراض المزمنة للأطفال. طبعا شلل الأطفال لا يخفى علينا جميعا أنه مرض فيروسي خطير قد يؤدي إلى إعاقة دائمة ولا يمكن العلاج فيها لا سمح الله طبعا، وبعيد الشر عن كل أطفالنا. لكن الخبر الأجمل أنه دائما الوقاية منه ممكنة وسهلة، وتقي الأطفال من الإصابة بالأمراض المزمنة وشلل الأطفال من خلال الالتزام بالجرعات التحصين أو بالجرعات المقررة للتحصين. عشان كده اليوم بحلقتنا حابين نحن نتكلم عن أهمية هذا اللقاح، عن مدى خطورة المرض، عن الفئات اللي بتستهدف هذا المرض، كيف ينتقل، ماذا أعراضه، إيش دورنا كأم وأب خلال حياتنا نحو أطفالنا. لا نقولش إنه لا هذا واجي من برع في مؤامرة، أشياء كثيرة، لأنه اللقاح مهم جدا، ودور الأسرة والمجتمع بحماية الأطفال من هذا المرض مهم جدا، ويجب علينا أن نقف، وإحنا كمنبر ومنصة إعلامية يجب علينا أن نحن نتكلم ونعمل توعية كاملة وتفصيلية لهذا المرض، لأن أطفالنا هم من سيحمون غدا ومن سيرفع رايتنا غدا، هم من يبنون أوطاننا، أطفالنا هم الجيل القادم بإذن الله. فلذلك يجب أن نربيهم تربية صحيحة، أن نهتم بصحتهم، أن نحميهم من كل الأمراض ومن كل الأخطار. فلذلك مهمتنا كمنبر إعلامي، ومهمتكم كأب وأم وكمسؤولين، مهمتكم كمؤثرين، مهمتكم كمثلا عقال حارات وكأئمة مساجد، أشياء كثيرة أو أشخاص كثيرة لهم دور كبير. أيضا في الجهات المختصة مثل مكتب الصحة وغيره لهم دور كبير في هذا الموضوع، ونشوف بعض الجهود اللي بتبذل في مجتمعنا في الفترات اللي بيتم فيها التحصين. بنشوف الناس والبنات يعني كتر الله خيرهم، بحكم أنا كانت واحدة منهم في فترة من الفترات، يعني كمية التعب اللي بيتعبوه عشان يروحوا في كل البيوت وبيدقوا كل البيوت، ومع ذلك بيحصلوا أبشع التعامل من بعض الناس للأسف الشديد. يعني دي يدق عليك البيت، أوكي أنت نايم، أنت تعبان، أنت ما تشتيش، وفوق ده كله رغم تعبهم إنهم تحت الشمس وحمى.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية FM.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادري يا اس ام، لون جديد.

تذكرة متابعين الأحبة، كما ذكرنا مسبقا أنه مهم جدا أنه يكون عندنا توعية كاملة بهذا المرض وبدور المجتمع والأسرة للتحصين من هذا المرض. لذلك اليوم بتكون معنا إن شاء الله الأستاذة إشراق السباعي. خلونا نذهب إلى فاصل قصير، نرجع لكم للتواصل مع الأستاذة إشراق السباعي لنتحدث ونتناقش معها حول هذا الموضوع.

0: طبعا تم التواصل مع دكتورة إشراق، وفقط بننتظر شوية على بال ما يعني تكون فارغة شوية لأنها مشغولة نوعا ما، ومن ثم بنتناول معها هذا الحديث. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحبة، كما ذكرنا لكم مسبقا أنه للأسف الشديد في تعامل غير لائق دائما مع من يقوم بهذا الدور رغم تعبهم لتأدية هذا الواجب، وأنهم بيكونوا أمام بيتك وبيدقوا بابك وانت دائما بتعاملهم بشكل غير لائق، أيضا لأنك فقط يعني مش حابب الموضوع أو لأنك رافض رفض تام هذا الشيء. مش مشكلة مشتيش وخلاص، أنا مش مقتنع وخلاص. لا ليش الأسلوب الغير حضاري والغير لائق؟ معنا اتصال، خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو
1: ألو
0: أيوة يا هلا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا صباح الفل.
1: كيف حالك حبيبي سمية؟
0: الله يعطيك العافية أم أحمد.
1: تحياتي لك وللمخرج والطاقم جميعا بدون استثناء.
0: الله يعطيك العافية، كيفك؟ صباح الفل.
1: صباح العافية.
0: الله يعطيك العافية أم أحمد. انتو زمان كنتم
1: محمد
0: أيوة انتو زمان كنتم بتحبوا او بتلتزموا باخذ القرعات لابنائكم او اعطاء القرعات واللقاحات لابنائكم، صح؟
1: ايوة كل شهر.
0: ايوة كان
1: شهريا اول ساعة ما خلق الجاهل يقول لي جيبيها بعد شهر.
0: ايوة كنتم تعطوها القرعات اللقاحات، ليش؟ ليش كنتم تعطوه؟ ليش؟ ليش؟ ليش تعطوه؟
1: يحافظوا على الصحة حقه الجاهل.
0: ما كنتم مش تخافوا
1: على الصحة؟ وبعدين أقول لك العقل السليم في الجسم السليم.
0: الله عليك. طب ما كنتم مش تخافوا يا أم أحمد؟ أدي اللقاحات دي مضرة.
1: وبعدين يا سمية
0: أيوة.
1: الجاهل الذي يتلقح ما شاء الله يكون صحيح
0: عندك قوي، إحنا حاجة.
1: أما الذي ما يتلقح تلاقيه دائما مريض ودائما كسول. أيوة. كله فيبه.
0: نعم يعني ما كنتمش تخافوا؟ ألو محمد.
1: لا نخاف، كم نخاف العائل.
0: لا ما كنتمش.
1: أنا إبني من على ما لق يعني خلق أمك ما شاء الله رجال
0: ما شاء الله
1: لما عمره 7 سنين توقف.
0: أنتم ما كنتمش تخافوا من اللقاحات؟ الآن في أمهات وآباء كثير يخافوا ما يرضوش يلقحوا العيالهم، هذا اللي نقصدي عليه. إيش تقولي لهم؟ إيش تقولي لهم اللي ما يرضوش؟
1: في بعضهم يا سمية يقول صحاب اللقاح ما يرضوش خلوهم.
0: أيوة هو ده اللي نتكلم عليه.
1: نحن بالمنصورة كل ركن كل ركن مليان.
0: أها مليان.
1: ونتلاقينا أودي الجهال
0: ما شاء الله
1: صحاب الحافة ماشي معي أودي صحاب الحافة.
0: والله حيا بك، عليك عاملة مبادرة حلوة. إذن عاملة مبادرة حلوة، الله يعطيك العافية.
1: مع السلامة سمية.
0: الله يعطيك العافية يا أم أحمد، ربي
1: يعطيك. مع السلامة يا حبيبي.
0: مع السلامة. مع السلامة. ربي يعطيك العافية يا أم أحمد، وربي يديمك دائما معنا ومشاركة معنا بكل الحب والتقدير لك يا أم أحمد. زي ما قالت أم أحمد إنه زمان إحنا كنا عادي بنروح وضروري الطفل يتلقح لأنه يعني عشان الصحة ونحافظ عليه، واللي أجمل إنه لسه بتلفلف عيال الحافة بتروح لعند المندوبين أو اللي بيلقحوا المتطوعين عشان تلقح لعيال الحافة. طيب معنا أيضا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو راح الاتصال للأسف الشديد. معنا آخر اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: أمي عندي اتصال.
0: ألو ألو مرحبا.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الفل والعافية أستاذ محمد، كيف حالك؟
2: ألو.
0: أيوة صباح الفل.
2: معي اسمي
0: أسمعك يا هلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام.
2: اسمعي.
0: أيوة اسمعك يا مام.
2: الحمد لله اسمعك، أنا دخلت ولا اسمعك من تلفون قليل.
0: الله يعطيك
2: العافية. لكن من اسمعك الحمد لله.
0: تفضل.
2: كيف حالك؟ تمام
0: الحمد لله تمام. بقول
2: أيها الأخوة عدنان والنسبة الأول أم عربي شبيه التلقيح، ما أعرف أن التلقيح مهنة للطفل وشيء حضاري إيجابي، مو أقول أنه ما كان من زمان بس الآن المشكلة من ناحية زاوية أخرى. المشكلة الإشاعات يثبتها للأيام ولم تكن إشراق لتعات ماخم إشراق إشراق على التامس مكنا ويتشرح الموضوع هذا. هناك غير وعي ودعاية مضادة وخاطئة انتشرت في الآونة الأخيرة هذا من دسنات إنه التلقيح هذا وإن الدول خلوا السياسة صفنا لنا وكأن تجاول التلقيحات صفنا للدول العربية الإسلامية وهذه أجت من للأسف أنها من الخائن للغربية والجهلة واللي يفهمون أخذوا بها وهذه خطأ
0: صحيح.
2: وكأن هذه اللقاحات صنعت للدول العربية الإسلامية التلقيحات حضارة ودواء وصحة الطفل والاهتمام بها شيء إيجابي وموجود في المجمعات في التلقيحات هذه في كل مكان
0: صحيح.
2: كيف تصل الاهتمام وعدم النظر إلى هذه التوقعات أقول الشعار أنه خطأ هذا ولا مش خطير ولا هل معقول أنه هل بدأ المصنعات تصنع حاجات طلع على الطارع هذا مش معقول
0: صحيح.
2: وعلينا مش موصل مشروع المصنعات فقط في البلدان معينا في العالم كله علينا أن ننتبه لهذه الأمور وحتى اللي يروقوا من ناحية دينية وده رسولنا الكريم قال لكل جاء والله قال لكل جاء دواء رسولنا قال تداووا تطبقوا وعلى الطب كما تطور فأرجو أرجو أن يهتموا الناس بالعلاج الصحي والمراجعة الدورية وأرجو أيضا من مجمع الصحة عن إشراق بتكلم أنا دائما أتابعها إن المجمعات هذه نفعلها المجمعات الصحية لنظر لنا الصعبة لأن المجمعات الصحية بدأت إن شاء الله تنتعش ومجيء بخدمة الصحية في عالم ذي هو اللي قبله وإشراق لها أنا بفعنا بالوكيل شؤون الصحة والسكان أرجو أن ينشطوا هذه المجمعات الصحية وأرجو أن يتفاعل الجميع لأنه القطاع الخاص قال لكن المجمعات نتفاعل الآن بريموز مجتمعية رسوم اجتماعية خديثة فالشيء جميل وصراحة يا سمية فيك تحية وتقدير وزملائك كلهم على البرامج الرائعة اللي تجيبوها ولكم ألف تحية ولعدنا أنا أيضا
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك أستاذ محمد فضل. إذن كما استمعنا الأستاذ محمد فضل خلونا أن نذهب إلى الاتصال وتواصل مع الدكتورة إشراق السباعي ونعود لكم جديدا.

0: وعدنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحباء، ومعنا ومعكم الدكتورة إشراق السباعي. أهلا وسهلا فيك أستاذة، أو عفوا دكتورة إشراق، كيف حالك؟ صباح الورد.
1: صباح الخير، صباح الورد للورد.
0: الله يعطيك العافية دكتورة إشراق. للأسف الشديد الوقت أخذنا معنا ربع ساعة، حابين نتعرف عليها عن كل الجوانب. أنا ما عاد بسألكش، طبعا أنت عارفة إحنا إيش حابين نوصل لكل مستمع لنا، فبعطيك ربع ساعة تحدثي فيه، لو في أي سؤال آخر ممكن أنا أسألك، تفضلي.
1: طبعا اليوم نحن تسليط الضوء على مرض اللي هو شلل الأطفال، أعراضه وطرق الانتقال. طبعا نحن المرحلة نعرف إيش هو هذا المرض. يعني هو فيروس شديد العدوى يصيب الجهاز العصبي، ويمكن أن يؤدي إلى شلل تام يعني في غضون ساعات قليلة. طبعا أعراض هذا نحن نتكلم اليوم، نحن لأن هذا شيء يؤرقنا، وخاصة بعد عزوف الكثير من الأسر عن أخذ اللقاح. طبعا الأعراض، أعراضه في معظم الحالات يعني نحو 90% من أعراضه لا تظهر يعني مباشرة، ولكن تكون خفيفة مثل الحمى، التعب، الصداع، القي، وصلابة الرقبة. طبعا بالنسبة للفيروس يهاجم الجهاز العصبي ويسبب شلل رخوي حاد غير قابل للشفاء. عادة ما يصيب يعني الساقين، وإذا أصاب عضلات التنفس فإنه يؤدي إلى الوفاة مباشرة. طبعا طريقة العدوى يعني خاصة والفيروس يعني أكثر مستنقعة وتكاثر في المياه المجاري هذه الملوثة وغيرها، نتيجة يعني عن طريق يعني البراز المصاب يتكاثر وينتقل عن طريق الماء الملوث أو عن طريق تناول الطعام ملوثة ببراز الشخص المصاب، ونادرا عن طريق رداد اللعاب. طبعا احنا لما نتكلم عن هذا تعرفين ان المجاري طافحه في كل مكان
0: للاسف.
1: ايوه للاسف الشديد، بؤره شديده مثلا لو نتكلم نحن على الشريط الساحلي، وخاصه يعني مثلا من يعني نحن الان داخل المحافظه الجنوبيه نقاوم ونحاول نقوم بحملات يعني للقاح ضد شلل الاطفال، ولكن هناك تعنت مثلا ما عندي في المناطق الشمالية مانعين هذا، يعني خاصة الميليشيات الحوثية يعني اجتهاد خاطئ ووقفت هذا اللقاح، رغم انه يعني هم عارفين انه يعني عدم تعطي اللقاح للأطفال يكون يعني الطفل افضل لهذا الفيروس. لو جينا نتكلم يعني خاصة ونحن في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية نقوم بهذه الحملات، ولكن في بؤر تجي نحن خاصة يعني لو يعني من الحديدة يعني من المناطق، أو خاصة نتيجة يعني عندهم البيئة أنا أسميها خاصة التلوث الخصبة الموجودة نتيجة طفح المجاري، طفح في حالات أكثر في الدولات أكثر من 20 حالة من داخل الحديدة في المخا وفي الخوخة وغيره. ولكن أيوة، ولكن نحن لدينا عندنا في المحافظات في المحافظات الجنوبية رغم الحملات التي نقوم بها، لكن مثلا النزوح المستمر الأطفال الغير واخذين هذا اللقاح طبعا يؤثر ويصيب الأطفال الذي أيوة. فطبعا الفئات نحن قلنا الأكثر عرضهم الأطفال دون سن الخامسة، وأيضا يعني يصيب يعني الفيروس يصيب جميع الأعمار، ولكن الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة للإصابة يطيب الجهاز المناعي ولكن يعني نحن نتكلم الآن عن يعني رغم انخفاض عند بالنسبة لتغطية اللقاح أكثر من 99 يعني مثلا نحن نغطي، ولكن تظهر حالات وبؤر أخرى نتيجة التعنتات في المحافظات الشمالية، عدم إعطاء هذه الأطفال في اللقاح والعودة إلى المحافظات البقرة، وتصير يعني تصيب يعني تكون هناك بؤر جديدة. طبعا الكل يسأل نحن مثلا عن فعالية ومأمونية اللقاح، نحن عملنا طبعا أكثر من لقاءات وورش ولقاءات مع أصحاب الأوقاف الخطباء العلماء فيهم، حضروا أكثر من 65 شخص، وزرنا أيضا المخازن التخزين الرئيسية في محافظة عدن، ووريناهم هناك سيستم خاص بالنسبة للقاح، الكهرباء ما تطفاش على مدار الساعة، هنا ثلاجات خاصة بالطاقة الشمسية غير موصلة بالماطورات، أيوة يعني، وهم اطلعوا على هذه الأشياء وأظهرت عدة فتاوى يعني بأن اللقاح ليس يعني حرام. نحن نتكلم للمعلومة يعني، كانت أنا ذات يعني نحن اللي بتننا وغيره كلنا أخذنا اللقاح. أيوة. وخلفنا وأنجبنا، الآن هذون الأعباء اللي بدأوا يقولوا
0: لا، الآن الطلع الجديد الآن أصبح عندها أفكار غير الأفكار السابقة السائدة، نقول أنها دخيلة علينا،
1: دخيل علينا رغم انه هو اخذ اللقاح.
0: أيوة.
1: هو خلف. أيوة. هو خلف. أيوة. لما يقول انه قد يسبب العقم، طب انت من فين اجيت يعني، انت اخذت كيف خلفت؟
0: صحيح.
1: يعني هذه من ضمن الشائعات الذي يعني دائما نحن نتصدى لها. نحن بس بنوع انه مثلا لو مثلا عدد الجرعات الذي يحتاجها الطفل، هو يحتاج الطفل من مولود، نحن من اللقاح خاصة من ما يخلق الطفل حتى يولد الطفل حتى يعني هو سن مفروض يكون إلى سن يعني سنة ونص خلاص الجرعات، وبس تبقى له الجرعات التنشيطية، ولكن نتيجة عزوف الأسر عن أخذ يعني أعطاء أطفاله مع اللقاح، فهناك يعني نظام جديد الآن اعتمد من منظمة الصحة العالمية وغيرها إلى حد 5 سنوات الحاق بالركب يسموه الأطفال المتخلفين عن اللقاح، يعني برضو نحن نلحقهم ونعطيهم هذه الجرعات، هي قطرتين بالفم يعني ما
0: يعني ما فيهاش أي شيء.
1: أيوة، وتحمي طفلك من يعني من إصابة وإعاقة دائمة.
0: نعم،
1: هذه يعني نحن دائما يعني الحملات هذه نقومها متكررة ولحماية الطفل، يعني حصانة القطيع أيضا، بحيث إنه الأطفال لما يعني يكونوا آخذين اللقاح يحاربوا الفيروس، يعني ما يكونش فيه انتشار له. فأنا أتمنى يعني رغم ضيق الوقت الذي لدينا أنا وإنتي، ولكن إحنا يعني كل أسبوع يكون لدينا حلقة خاصة نسلط فيها الضوء على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه نحن، سواء في كان بالنسبة لشلل الأطفال، الحصبة، الدفتيريا، بنتكلم عن أيضا عن الأمراض المزمنة وغيرها من الأمراض التنبيه الناس
0: إن شاء الله. وهذا واجبنا إحنا كمنصة إعلامية وأنتم كجهات طبية ومكتب الصحة، هذا يجب علينا جميعا أن نكون في دائما في دور التوعية. عشان كده حابة نسألك، إيش دور الأسرة دائما في إنجاح هذه الحملات، وإيش دور المجتمع أيضا في توعية المجتمع لتوعية الأهل أيضا والمجتمع للإقبال على التحصين؟
1: طبعا أنا أول بحيي الجيش النسوي، أنا أسميه الجيش النسوي الذي يعني ينطلق في كل حارة في كل بيت، لدينا يعني مثقفين في كل مديرية، يعني أكثر من 30 مثقفة صحية مختصة خاصة بالتثقيف الصحي، إضافة إلى هذا التابعين لوزارتنا في وزارة الصحة، لدينا أيضا شبكة القابلات، لدينا متطوعين من المجتمع كل الآن، أيضا معنا نادي الأمهات، نادي يعني تقوم في دورها بالتثقيف، يعني أصبحنا نحن محزمين المحافظات المحررة، بحيث أنه في كل مديرية لها فئتها التي تقوم بالتوعية. أنا أسميت زمنوات الجيش النسوي، فعلا أن الجيش النسوي يبلغ حسنا في أعلى الميدان، ينتقلون يعني حتى لنسبب
0: وعلى مثلا فكرة أنا كنت واحدة منهم يعني عواقب والطرق والتعامل مع بعض الناس الصعبة يعني أحييهم وأني تكلمت قبل ما تواصل معك على البنات هذول أو الطاقم التوعوي اللي بيروحوا كل مكان حتى البنات المتطوعات للتحصين ففعلا يعني بنحصل كنا أو بيحصلوا كمان أبشع التعامل من بعض الناس أحيانا قذف أحيانا سبوب أحيانا تعامل غير لائق فبالتالي نحييهم على شدة ووعارة الطرق والعمل والجهد اللي بيبذلوه
1: نعم نعم صحيح أنا نفسي أحد المتطوعات أيضا في الميدان رغم يعني منصبي الموجود ولكن أثناء الحملات يعني تلاقيني في الميدان يعني من منزل إلى منزل أرافق الفرق التي يعني مثلا إذا نزلت إلى سيئون بتلاقيني من بيت إلى بيت مع الفرق الذي أثناء فترة يعني الحملات أيضا داخل عدن يعني عندنا البنات الذي يتسلقوا الجبال داخل المناطق الوعرة مساكين برضو يتسلقوا الجبال طريق وعر وفوق كذا يعني هناك يعني ناس عندها تحوى الضمير يعني توصل رسالتها بكل حب وأخلاص لوقاية المجتمع من هذه الأمراض خاصة الأطفال طبعا أنا بس فقط عشان الوقت الذي داهم نحن رسالتي يعني أريد أن تصل إلى
0: الرسالة
1: اللي أن تصل إلى الأمهات والآباء يعني طبعا الأطفال هم أمانة في أعناق الجميع في أعناق الأب والأم أيضا في الأسرة بشكل عام يعني هي قطرتين في الفم لا غير يعني أو يعني في العيادة الصحية أو أثناء ما تجوب الفرق من منزل إلى منزل يجب أن يفتحوا أبوابهم للفرق التحسين يعني مش ننتظر يعني تغلق الأبواب في وجهه يعني أيضا المراكز الصحية مفتوحة طيلة الأسبوع اللقاح متوفر وآمن دائما نوهت نعم طبعا اللقاح هو جدار الحماية الذي يضمن أبنائك مستقبل يعني يمشون فيه على أقدامهم أصحاء أنت لا تحب يعني أنت ابنك على مقعد على كرسي والأطفال اللي في سن يلعبون ويترحون ويمرحون أيضا لا تلتفت إلى الشائعات المجهولة يعني راجع نفسك يعني أنت أخذت اللقاح وأخذت يعني في بعض مننا اللي أخذها حتى داخلت المدارس يعني في أيامنا كان تجي الفرق إلى المدارس فأتمنى اليوم يعني أن يكون الطفل وأخذ جميع اللقاحات المهمة هذه لتوقيه يعني من هذه الأمراض هذه أنا أتمنى إن شاء الله من أولياء الأمور أن يعني أن يعيدوا حساباتهم يعني وخاصة أن يشوفوا الآخرين يعني خاصة الحملة السابقة إحنا كانت معنا مهرجان كبير في كل المحافظات نعمل مهرجانات وخاصة في عدن في مدينة في حديقة عدن مول يعني كانت هناك في أطفال برضو معاقين حضروا للأسف الشديد يعني هذه حسرة ولحد الآن أنا أتذكر هذه المواقف والأم تدور العلاج يعني تدور العلاج بعد فات الأوان يعني كان بالإمكان لله قطرتين يعني الآن نحن لا نكذب عليكم نقول لكم إن نعيد ابنك لأنه يمشي من ثاني يعني هذا صعب جدا يعني هذا حيب للطفل يعني مقعد ويعني بالفرش وأنت يعني كان سببه أنت وأبوه لو أخذ هذه القطرتين
0: في السابق صحيح شكرا لك دكتورة إشراق وكيل مساعد وزارة الصحة العامة والسكان وأيضا مشرفة مركز التثقيف والإعلام الصحي إنك اليوم كنتي متواجدة معنا وعطتينا هذه المعلومات القيمة إذن شكرا لك الله يعطيك العافية وإذا مستمعين كما ذكرت الدكتورة إشراق أنه هي فقط قطرتين وكل السبل متاحة لك واللقاح آمن وفعال ومتوفر في المرافق الصحية وأيضا كما هناك حملات تطعيم تأتي إلى باب بيتك قد لا تستغرق جرعة اللقاح سوى ثواني قليلة لكنها قد تحمي طفلك من إعاقة تستمر مدى الحياة التزامنا بالتحصين ليس حماية لأطفالنا فقط بل حماية لمجتمعنا ومستقبل أجيالنا إذن وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من صباح الورد، وكانت معنا روّرت نحن دكتورة إشراق السباعي، وإن شاء الله نلتقي غدا في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج صباح الورد. ألقاكم إن شاء الله بكل حب في يوم غد بإذن الله. كانت معكم سمية سمير من برنامج صباح الورد.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان، وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: سعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: معدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة انعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: وحشتيني يا منة.
2: وانت كمان يا حسام.
1: هو انا ما اعرفش قبلك بره الجامعه ابدا.
2: لا ما ينفعش، وبعدين ما احنا مع بعض جوه الجامعه اهو.
1: ايوه بس في ناس حوالينا ومش عارف.
2: مش عارف ايه؟
1: مش عارف اخد راحتي معاك. يعني
2: حسام انا عندي مبادئ مستحيل اتنازل عنها.
1: ايه هي بقى المبادئ دي؟
2: انا زي اي بنت تيجي لابويا تطلبني منه وخطوبه وكتب كتاب وجواز على سنه الله ورسوله.
1: هو انا قلت حاجه غير كده لا سمح الله؟
2: مش انت المرة اللي فاتت كنت بتكلمني في الجواز العرفي؟
1: لا لا لا، ده انا بقولك واحد صاحبي هنا في الجامعة بيحب واحدة وعايزين الجواز عرفي.
2: بقولك ايه، ملناش دعوة بحد، عايزين نمشي حياتنا صح. استنى انا لازم امشي بسرعة عشان صاحبتي سعدية.
1: سعدية؟
3: على فكرة يا سعدية انا سبت كل حاجة وجيت لك.
4: وانا اول لما شفتك مشاكلي كلها اتحلت.
3: ربنا يخليك يا سوسو. ها قوليلي بقى ايه مشاكلك؟ لسه الواد اللي هنا في الجامعة بيعكسك؟
4: لا خلاص، لما شافك معايا حس اني مرتبطة خاف وبعد عني.
3: ايوة سعدية، بس يعني لو هو شاب كويس وبيحبك بجد ليه لا؟
4: ده لو كويس، وبعدين شباب كتير في الجامعة هنا بيتمنوني وبيحبوني.
3: بصراحة سعدية انت تتحبي، انت جميلة قوي زي اخواتك كده نعسة وبهانة، تتحبوا قوي.
4: المهم انا يا سامح.
3: ايوة طبعا، المهم انك تختار الشخص الكويس اللي تحس انه فارس احلامك.
4: انت يا سامح.
3: ها انا انا ايه؟
4: انت فارس احلامي.
3: ايوة بس
4: اوعى تقول اي حاجة، سيبني احلم. حاسة معاك اني طايرة في السماء وفرحانة، لما بشوفك بحس الدنيا كلها حلوة.
3: كل ده انا؟ ده انا تافه يا بنتي.
4: ايوة يا اخي افهم بقى.
3: انا فاهم يا بنتي بس مصدوم.
4: ليه بقى مش مصدق؟
3: لما كنا في اسكندرية ما كانش في اي بوادر يعني.
4: ونظرات عيوننا؟
3: بصراحة انا قلت انها نظرات عادية يا سعدية. وبعدين اختك بهانة.
4: مالها بهاني؟ مالها؟
3: ما فيش يا سعدية ما فيش.
4: قولي بقى يا سامح ايه رأيك؟
3: ها؟ رأيي في ايه؟
5: انت بتقول ايه يا سامح؟
6: اوعى يا احمد، اوعى تجيب سيرة النعسة ولا بهانة ولا ابوها شلبي.
5: انت مجنون يا ابني، هتحب بهانة وسعدية؟ ما ينفعش يا ابني، دول اخوات. لا بجد ما ينفعش.
6: انا بقول لك اللي حصل ومش عارف اعمل ايه.
5: ايه يعني؟ بلاها سوسو وخد نادية، بلاها بهانة وخد سعدية.
6: بقول لك ايه، مش هينفع الكلام في التليفون. هتنزل القاهرة امتى؟
5: مش عارف، في بروفة مهمة علشان نقل اللوحة الاثرية، وميسي وتوماس جاي النهاردة القصر.
6: ربنا معاك يا صاحبي، ربنا معاك.

0: النهاردة ميعاد البروفة يا هينار.
1: عارفة يا أنا، ومسيو توماس اتصل وجاي كمان شوية.
0: كل حاجة مزبوطة؟
1: أيوة، الشيفات عملوا الأكل كله، وأنا بنفسي سقيت الزرع اللي جوه القصر، والأميرات صحيوا من النوم وعلى أتم استعداد.
0: والفساتين اللي بتعمليها؟
1: مسيو توماس وافق على كل التصميمات، والنهاردة هعرضهم على الأميرات علشان يختاروا الألوان.
0: أمال الأميرات ليزا وعين الحياة وفريدة ورفان هيلبسوا إيه في البروفة؟
1: فساتين من عندهم
0: طبعا، هيختاروا أجمل حاجة
1: أكيد.

0: Anna Wallen بشكر جدا grand merci à vous tous على كل المجهودات اللي قايمين بيها هنا في قصر لخدمة هذا سلامي
1: مسيو توماس دي سمعة الأسرة العلوية وحفيدنا الغالي أحمد لازم يظهر في أحسن صورة قدام العالم كله
0: جميل جدا très bien mais maintenant دلوقتي البروفة هتكون في كل التفاصيل هنبدأ من خزنة القصر وهنا بنطلع اللوحة وبيستلمها التاس أحمد باشا الزهدي وبعدين دابور الأميرة هينار هتسلم الأميرة أحمد عروسته
2: أنا اللي هسلم الأمير أحمد عروسته؟
0: وي بيان سور الكاميرات تبقى عليكي وهنختار جزء من القصر تكوني أنت أميرة هينار واقفة فيه مع عروسته وتقابلوا الأمير أحمد وياخد عروسته بإيده اليمين وهو ماسك اللوحة بإيده الشمال
1: واللوحة مسيو توماس وزنها قد إيه؟
0: اللوحة طولها 105 سنتيمتر وعرضها 65 سنتيمتر وسمكها 18 سنتيمتر وبتضم 20 ليني 20 سطر بالخط الهيروغليفي
2: طيب وإيه اللي هيحصل بعد كده؟
0: هنركز على الملك باتلايموس الخامس وأخته وزوجته الملكة كليوباترا
2: باتلايموس هو خامس ملوك اليونان اللي احتلوا مصر لما غزاها الإسكندر الأكبر سنة 332 قبل الميلاد
0: سيرتمون بالزبط كده بس الملك باتلايموس والإسكندر تقربوا للمصريين وحبوهم وحصل دمج بين آلهة مصرية وآلهة يونانية هيتكلم عن الإيجيبت مصر وعن إسكندرية وعن اللوحة هو وعروسته وبعدها هيبدأ الموكب وهيمشوا على التابيروج السجادة حمراء لغاية ما يوصلوا لباب القصر
2: ويركبوا العربية
0: العربية بلونها ونوعها احنا مجهزينه وعاملين عليها بروفا وهتتحرك وتخرج من منتزة وتمشي على كورنيش اسكندرية جميلة لغاية ما توصل للمطار لوربور ومن المطار لباري كل مؤسسات وهيئات في مصر مستعدة للحدث والتأمين الموكب
2: يعني كل المسؤولين عارفين بالحدث ده؟
0: بيان سور طبعا وكل الناس هم برات جاهزين وعلى أعلى مستوى من التدريبات وكل حاجة مزبوطة بملي زي ما بتقولوا
2: بس عروسة الأمير أحمد دلوقتي هي أهم حاجة دي هتتكلم عن مصر وعن اسكندرية وعن اللوحة كمان
0: بالزبط كده بالتوفيق بون شانس لأحمد باشا الزهدي وعروسته
3: يا أحمد عملت إيه؟
4: الموضوع دخل في الجد يا نعسة ولازم نعمل بروفة عشان الاحتفال
3: وما ينفعش تعتذر عن الاجتماع ده؟
4: يا لهوي يا خراشي يا مرارتي
3: عاداته في أمير يقول كده؟
4: وهو في واحدة تقول كده اعتذر لهم عن الاجتماع إزاي؟ هو مش اجتماع يا نعسة ده حدث كبير العالم كله هينقله أنا أحمد باشا زهدي من الأسرة العلوية وبمثل مصر في الحدث ده والمفروض أنا وإنتي نروح باريس إنتي متخيلة؟
3: إنت بتتعصب عليا ليه دلوقتي؟ ها؟ لا بقولك إيه؟ مش أنا طلقني
4: هو أنا عارف أتجوزك أصلاً عشان أطلقك؟ يا نعسة إنتي متعلمة وفاهمة الموضوع كبير والبروفات بدأت والمفروض إن حضرتك تتكلمي عن مصر واسكندرية ويبقى كلامك ده كله في كلام إنجليزي على فرنساوي على إيطالي
3: إيه؟ يا لهوي إيطالي لا يا أخوي إحنا ما اتفقناش على كده مش لعب
4: الموضوع مش لعبة يا نعسة الموضوع تحدي كبير ولازم تبقي معايا وإلا هتجوز أي أميرة من اللي موجودين هنا في القصر
3: يا أختي هتتجوز عليا
4: نعسة أنا ما عنديش غير مرارة واحدة هتفهميني وتتحدي معايا كل الناس اللي حواليا ولا لأ لازم تثبتي إنك قدها وقدود وتستحق انك تكوني اميرة العالم فاهمة ولا لا
3: افكر
4: اقفل السكة يا نعسة انا اصلا غلطان خليك انت الزوجة التانية حلوة عليك قوي عشان نخلص
3: استنى انت مالك اخلاقك كنزة كده وخلقك ضيق ايه ما تصبر يا عم بهزر معاك
4: ايوة كده لازم نعدي
3: مهما يحاولوا يطفوا الشمس بالحب هنعدي
5: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم
9: 2026
8: عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا حبيبي.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول.

سبع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: العد التنازلي لانطلاق البشر إلى المريخ بدأ، ولكن قبل ما ناخذ أي خطوة باتجاه الكوكب الأحمر لازم نتساءل، هل نقدر نتحمل مصاعب هذه الرحلة؟ وشو هي التحديات الرئيسية اللي تواجه البعثات البشرية؟ اليوم البشرية اتخذت قرار وبدأت تحضير خطواتنا الجبارة القادمة اللي بتاخذ الإنسان إلى مهمة جريئة للهبوط على سطح المريخ. أكيد هذا ما راح يكون شيء سهل، لأن في عقبات كثيرة لازم نتجاوزها. الموضوع ما يتعلق بس بهبوط البشر على المريخ، بل عودتهم إلى الأرض سالمين. إنزين، ليش هذه المهمة ما بتكون سهلة؟
1: أقصر طريق للمريخ يبلغ حوالي 60 مليون كيلومتر، يعني مدة الوصول إليه تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، يعني الرحلة الكاملة ذهابا وإيابا تستغرق 3 سنوات، لأن البعثة لازم تظل في المريخ سنة كاملة حتى تقدر ترجع، والسبب أنهم لازم ينتظرون نافذة إطلاق جديدة يوم يكون مداري الأرض والمريخ الأقرب لبعضهم. لكن طول هذه الرحلة ما بيكون مصدر القلق الوحيد، فيوم يهبط رواد الفضاء على سطح المريخ بيضطرون يتنقلون أثناء عواصف الغبار العملاقة ودرجات الحرارة الباردة اللي ممكن تنخفض إلى 140 درجة تحت الصفر في الشتاء والضغط المنخفض، بالإضافة أيضا لخطر التعرض للأشعة الشمسية الضارة.
0: يوم ننطلق للمريخ خلال 10 إلى 15 سنة القادمة ما بيكون عندنا أي مجال للتراجع، فهل نحن فعلا جاهزين؟ في الكثير من التحديات اللي تواجه البعثات البشرية للكوكب الأحمر، ومنها الآثار النفسية للعزلة والبعد عن الأهل واستحالة الاتصال في الوقت الحقيقي مع كوكبنا، لأن وصول معلومة من المريخ إلى الأرض بسرعة الضوء تستغرق حوالي 8 دقائق. تخيلوا أنكم تكتبون مسج على الواتساب وتنتظرون 8 دقائق حتى توصل، وأيضا 8 دقائق حتى يوصل لكم الرد، يعني أكثر من ربع ساعة بين السلام عليكم وعليكم السلام. بالرغم من محاولة العلماء من تقليل مدة وصول المعلومات من وإلى الفضاء الخارجي، إلا أن موضوع العزلة أقلق الباحثين ودفعهم لإجراء دراسات عن سلوك رواد الفضاء من خلال تجارب تحاكي التجربة الحقيقية.
1: في سنة 2010 في مكان صغير ومنعزل خارج موسكو كان في 6 رجال قرروا أنهم يشاركون في تجربة عن العزلة لفترة 1.5 سنة، وخلال هذه المدة كان العلماء يدرسون شو ممكن يصير لأجسام وأدمغة الرجال 6 على مر الأيام والشهور. كان المشاركون يقيسون كل 60 يوم موجات الدماغ الكهربائية لتسجيل نشاط أدمغتهم، وكانوا يقدمون أيضا عينات من اللعاب لفحص مستويات الكورتيزول عندهم واللي هو هرمون الإجهاد، وكانوا يمارسون التمارين الرياضية على أجهزة خاصة لمدة 30 دقيقة قبل وبعد التخطيط الكهربائي. خلال فترة الدراسة كان النشاط الدماغي للمشاركين أقل بكثير من الأحوال العادية، ومستويات الكورتيزول كانت عالية طول فترة العزلة تقريبا، ولكنهم لاحظوا بأن الموجات الدماغية عند المشاركين زادت بعد ممارسة التمارين الرياضية وانخفضت مستويات الكورتيزول عندهم. هذا الشيء معناه أن بالرغم من التوتر والملل اللي تعرض للمتطوعون، ممارسة الرياضة بانتظام ساعدتهم يتخطون هذه العزلة الطويلة.
0: بالإضافة للإجهاد وتناقص نشاط الدماغ، يتعرض رواد الفضاء لمخاطر صحية، لأن ابتعادهم عن غلاف الجوي ومجال المغناطيسي للأرض يتسبب بتعرضهم لأنواع كثيرة من الإشعاعات الضارة.
1: مثل ما نعرف طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي للأرض تحجب جزء كبير من الأشعة فوق البنفسجية اللي تأتي من الشمس، وبالرغم من أن هذه الأشعة مفيدة من ناحية توليد فيتامين دال في أجسامنا، إلا أن تعرض لها لفترات طويلة يسبب مشاكل صحية كثيرة ومتنوعة، مثل اعتام عدسة العين وقمع نظام المناعة وسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة. لذلك في البداية لازم قبل ما نرسل بعثات مأهولة إلى المريخ نحدد كمية الإشعاع اللي يوصل لسطحه حتى نقدر نفهم آثاره على الرجال ونساء الفضاء.
0: ولكن شو ممكن يصير لو مرض أحد الرواد خلال الرحلة اللي قد تستغرق سنتين؟ بالتأكيد ما راح نقدر نرسل لهم سيارة إسعاف، لذلك قبل ما تبدأ عمليات مأهولة لاستكشاف المريخ يجب إيجاد وسيلة لحماية رواد الفضاء من الأخطار وخصوصا أمراض السرطان.
1: تعمل ناسا حاليا على تطوير رقاقة صغيرة أو مايكروتشيب في مختبر إيمز تحتوي على ملايين من روبوتات النانو يشتغلون داخل الجسم بحثا عن المرض في مراحل الأولى والقضاء عليه. وقد تبدو فكرة العلماء حول ابتكار روبوت طبي يعمل داخل خلايانا وكأنها فكرة من أفكار الخيال العلمي، لكن عصر طب النانو قد يعمل على تحويل هذا الخيال إلى واقع في المستقبل القريب. وعند تطوير هذه التقنية بيتم استعمالها لعلاج مرض السرطان على الأرض.
0: الأشعة الشمسية ما هي الخطر الوحيد اللي يهدد سلامة رواد الفضاء، بل نقص الجاذبية ممكن يسبب مخاطر صحية أيضا. فمثلا العيون ممكن تتأثر بسبب نقصان الجاذبية، وهذا الشيء بدوره يأثر على الرؤية. ويعتقد العلماء أن هذا الشيء يصير بسبب ارتفاع السوائل داخل الجسم. ولكن خلونا نتعلم أكثر مع بعض.
1: تميل السوائل على الأرض للنزول باتجاه أرجلنا، وبعدها تساعد حركة الأرجل أو ردة الساقين على ضخ الدم ليصل القلب. أما في بيئة الجاذبية الضعيفة ما نكون بحاجة لهذا النظام، ويتم ضخ السوائل ضمن الجسم باتجاه الرأس، وهذا الشيء يسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة. يفترض العلماء أن يوم يزداد الضغط في السائل الدماغي بيتغير الضغط خلف العينين مما يؤثر على حدة البصر.
0: مو بس العيون تتأثر بنقص الجاذبية، أيضا العظام تتعرض للأذى. مثلا في مجموعة من رواد روس قضوا حوالي سنة كاملة في الفضاء، ويوم تم فحصهم بعد عودتهم إلى الأرض تبين أنهم فقدوا تقريبا 20% من كتلة العظام، وهذا الشيء خلاهم معرضين لهشاشة العظام. لذلك يتم البحث حاليا في طرق لإصلاح نظام غذائي ووضع برامج رياضية مع مراقبة مستويات الهرمونات للرواد أثناء وجودهم في الفضاء للتقليل من هذه الآثار. تحديات كثيرة تواجهنا في رحلتنا إلى المريخ، والعلماء يعملون ليل ونهار من أجل إيجاد حلول تضمن سلامة رواد الفضاء وعودتهم إلى الأرض سالمين. ولكن شو لو قررنا استيطان المريخ والبقاء عليه؟

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
3: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.
7: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أيها الأحبة في الله، هناك يعني تساؤل من كثير من الشباب ممن يهديهم الله سبحانه وتعالى للتمسك بالدين والاستقامة عليه، يقولون: تمسكنا فما وجدنا ما تذكرون لنا من الحلاوة والبهجة والسرور والراحة النفسية. يقولون: وجدنا متاعب، وجدنا مصاعب، وجدنا مشاق، بل حتى وجدنا ضيق مما يعني نحن فيه من مشاق فعل الطاعات أو ترك المعاصي والمنكرات، والله تعب، ولم نجد لهذا التعب لذة ولم نجد له بهجة، بل وجدنا تعب وضيق وكرب، حتى أن الواحد منهم يقول أنه يهم أن يرجع عن هذا الطريق. ويقولون: أنتم تخطبون فينا وتتكلمون وتعظون وتقولون أن التمسك بدين الإسلام يجعلك سعيدا في هذه الحياة، مسرور مبتهج، وأمورك طيبة وأمورك سهلة يسيرة وهكذا. يقولون: لكن نحن وجدنا متاعب، وجدنا مصاعب، وجدنا مشاق، فعل الطاعات تعب، ترك المعاصي والمنكرات تعب، التزام أخلاق الإسلام تعب، التزام الشرع في المعاملات تعب. يقول أشياء كثيرة، وجدنا متاعب ومصاعب. فالعلاج أيها الأحبة أن هؤلاء ما عملوا بمثل هذا الحديث والحديث الآخر ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه المتاعب وهذه المصاعب وهذه المشاق في التمسك بالدين الإسلامي عقيدة وشريعة وخلقا، هذه المتاعب موجودة، والجنة حفت بالمكاره. فهذه المكاره، هذه المتاعب، هذه المصاعب، هذه المشاق موجودة، وهذا هو الابتلاء وهذا هو الاختبار في هذه الدنيا، أنك ستجد مكاره في فعل الطاعات، ستجد مكاره في ترك المعاصي والمنكرات، ستجد مكاره في التمسك بالأخلاق، ستجد مكاره في التمسك بالشرع في المعاملات، ستجد المتاعب والمصاعب والمشاق. هذا أمر معروف. القيام لصلاة الفجر تعب، صلي في الجماعة في المسجد تعب، الصيام تعب، الحج تعب، هكذا الطاعات، وهكذا غض البصر عن المحرمات، كف السمع عن استماع المحرمات، كف اليد، كف الرجل، كف الفرج، هذه كلها متاعب ومشاق. بر الوالدين وصلة الأرحام متاعب ومشاق، أن تبتعد عن البيوع المحرمة وتلتزم بالبيوع الحلال متاعب ومشاق، مصاعب ومشاق. هذا لا بد أن يسلم بهذا الأمر، وهذا أمر معروف، ولذلك يسمى تكليف. لكن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المتاعب، هذه المصاعب، هذه المشاق، هذه المكاره لها حلاوة. هنا من يتذوق هذه الحلاوة؟ ليس كل الناس يتذوقها. يتذوق هذه الحلاوة من وجدت فيه هذه الثلاث الخصال. ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه اجتمعت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما المقصود بحلاوة الإيمان؟ أن تنقلب تلك المتاعب وتلك المصاعب وتلك المشاق إلى لذة وبهجة وسرور، حتى أن بعض الناس الذين وصلوا إلى حلاوة الإيمان يعني عندما تقول له القيام لصلاة الفجر تعب، يقول: استغفر الله، استغفر الله، بالله لا أسمع هذا الكلام.
تقول له صيام رمضان تعب، استغفر الله استغفر الله، يرى كأنك قلت منكر. يا الله، كأنك قلت منكر من القول. عندما تقول له غض البصر عن المحرمات تعب، يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، لا بالله عليكم لا تقولوا هذا الكلام، لا أريد أن أسمعه، حرام هذا. يظن أن هذا فعلا يعني أن هذا غير موجود. لماذا؟ لأنه وصل أن اليوم الذي تفوت صلاة الفجر في الجماعة هو التعب. أما إذا صلى الفجر في الجماعة وجد اللذة والبهجة والسعادة، وكذلك يجد في الصيام لذته وبهجته وسعادته، ويجد في فعل الطاعات، عندما يغض بصره عن المحرم يجد حلاوة في إيمانه، يجد قوة، يجد لذة، يجد بهجة في حياته، يجد سرور مع أهله. والذي يكف سمع الحرام يجد لذة وبهجة في استماعه للقرآن. وهكذا أيها الأحبة في الله، فبعض من وصل لهذه الدرجة ينكر ما هو معلوم ومعروف عند جميع الناس من المتاعب والمصاعب والمشاق في التمسك بدين الإسلام، لأنه وصل إلى حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان معناها أن تلك المتاعب والمصاعب انقلبت في حق صاحبها إلى لذة وبهجة وسعادة وسرور. عندما ينتهي من طاعة، يا الله ما أسعده. عندما يكف بصره، يكف نفسه عن معصية، يا الله ما أسعده في هذا اليوم. عندما يتغلب على نفسه ويترك خلق من الأخلاق السيئة ويجاهد نفسه ويتركه ويأتي بخلق حسن، يا الله ما أسعده، ما أطيب حياته، ما ألذها، ما أبهجها. وهكذا في التزامه بالشرع في المعاملات، وهكذا في أمور العقيدة، أمور الشريعة، أمور الأخلاق، تنقلب هذه المتاعب والمصائب في حقه إلى لذة وإلى بهجة، حلاوة يجدها في صدره وحلاوة يجدها في حياته. هذه الحلاوة لابد لها من ثمن حتى تصل إليه. هذا الثمن يتعلق بالله، يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلق بالمؤمنين، يتعلق بالدين. ما يتعلق بالله أن تصل إلى مرحلة أنك تحب الله سبحانه وتعالى وترضى بأنك عبد لله سبحانه وتعالى، ينشرح صدرك لأنك تحب الله سبحانه وتعالى. عندما تقوم بطاعة أو تترك معصية لله سبحانه وتعالى وأنت تحب الله وتحبه أكثر مما يعني مما في هذا الوجود، الله أحب إليك من كل شيء ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. عندما تصل محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم عندك أعظم المحاب على الإطلاق، وبالتالي عندما يحدث تعارض بين ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وبين ما تهواه النفس، ما يهواه الأهل، ما يهواه المجتمع، فتقدم ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت ترى أنك في قمة السعادة، في قمة الحلاوة، لأنك أنت تحب الله وتحب رسوله وترى أنك قدمت إنجاز عظيم لكون قلبك امتلأ بمحبة الله ومحبة رسوله. عندما تحب المؤمن، أنت أحببت المؤمن لماذا؟ لصلاتهم، لطاعاتهم، لتركهم للمعاصي، لالتزامهم بالشرع، لأخلاقهم، أنت أحببتهم. عندما تحب المؤمنين وتحبهم لا لأي أمر إلا لله سبحانه وتعالى، فأحببتهم من أجل تمسك بالدين. هذه المحبة للمؤمنين بسبب تمسك بالدين يجعل تمسكك بالدين له حلاوة. كذلك عندما أنت تكره الكفر، تكره الفسوق، تكره المعاصي، وتربي نفسك أنك بعد أن نجاك الله من كفر، من فسق، من معصية، لا تريد العودة إلى ذلك، وترى كأنك يعني تقذف في النار عندما يعني تعود لهذا، فكما أنك تكره أن تقذف في النار تكره أن تعود للكفر والفسوق والمعاصي. عندما يصبح حبك للدين أحب إليك من كل شيء، أحب إليك من حياة الجاهلية، من حياة الفسق، من حياة المعاصي، وترى أن في الدين هو الصلاح لك في دنياك وفي أخراك، هو السعادة لك في روحك وفي بدنك، هو الصلاح للفرد والمجتمع. عندما يصل حبك للدين بهذا الشكل ستجد لتمسكك بالدين حلاوة وبهجة وسرور. كيف تصل إلى مرحلة تذوق الحلاوة للإيمان؟ تصل أن تهتم بهذه الخصال الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا adaniafm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. لون جديد.
1: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتم الان تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وايضا جنوب تعز، او تتابعونا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب وايضا الفيسبوك بالبث المباشر عدنية اف ام، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم والإخراج نيفين عبد الله. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم وأيضا بسماع أصواتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. رجعنا لكم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم يتكلم عن القبول من الله. فعلا نعمة لا ترى، لكن نحن قادرين إن احنا نشعر بهذه النعمة. أحيانا فعلا نلتقي بأشخاص ممكن ما يملكوش مناصب، ممكن ما يملكوش أموال كثيرة ولا شهرة واسعة، ولا حتى يعني ممكن الواحد يقول إنه حاجة تلفت النظر فيهم أو يملكوها، ومع ذلك تجد القلوب تنجذب إليهم. وفعلا ممكن القلب يطمن لما يسمعهم يتكلم إنه خلص يعني الراحة أجت، سبحان الله، دخلت بدون ما أنت تشعر. وفعلا تحب وجودهم بدون سبب واضح. وأحيانا يعني نلاقي من يملك كل أسباب النجاح الظاهر، لكن من لاقيش فيه لا القبول ولا المحبة بين أو المحبة من الناس. فعلا في أوقات كثيرة نسأل إيش السر اللي يخلي الشخص كذا يعني، فهل القبول هذا يعني نصنعه نحن بأنفسنا نحن، ولا نحن يعني ذحين بنعمة منحها الله لنا، وإنه فعلا الله يمنح هذا الشيء لمن يشاء. ففعلا بأشياء كثيرة ممكن نسأل أنفسنا نحن أنه ما شاء الله ليش هذا الشخص، تلاقي أنه الأشخاص كثير تنجذب له، كثير تحبه، كثير تحب كلامه، كثير تطمن أنه حتى ممكن أنه تعطيها مثلا، تعطي هذا الشخص الأسرار، تفتح قلبه لهذا الشخص. ففي فعلا أنه يا أما القبول هذا فعلا أني أشوف أنه فعلا نعمة من الله، وممكن يخليك أنت تحس أنك وسط نعمة فعلا جميلة جدا. فحبينا اليوم نتكلم عن هذه النعمة العظيمة التي لا تشترى بالمال ولا أيضا تكتسب بالمظاهر، بل فعلا ترزق رزقا من الله سبحانه وتعالى، وفعلا إنها نعمة القبول من الله. القبول من الله هو أن يجعل للإنسان مكانة في قلوب الناس وأن يبارك لهم أو أن يبارك لهذا الإنسان في قوله وعمله وأيضا أثره اللي يحطه بين الناس، فيحب أو الناس يبدأوا ينجذبوا لهذا الشخص، يحبونه، يشوفوا كيف هذا الشخص بدون تكلف من هذا الشخص نفسه، يعني كذا حتى هو ممكن نفسه يكون مستغرب أو يعني مع الاستغراب برضو بيكون في انبساط إنه أنا بدون ما يعني أسوي أي حاجة، بدون ما أكلف نفسي بأي حاجة، سبحان الله كيف رب العالمين حاطط لي هذا الشيء، ويذكر بخير في حضوره وغيابه. فهذا شيء جميل، يعني نحن حابين ان احنا نلاقي هذه النعمة، حابين ان احنا نكون بهذه النعمة، وان شاء الله يا رب نكون على طول بهذه النعمة. إن الله تعالى إذا حب عبدا نادى جبريل، إن الله يحب إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبوه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالقبول الحقيقي فعلا يبدأ من السماء قبل أن يصل إلى هذه الأرض.

0: وزي ما تكلمنا إنه في أشخاص ما تملكش يعني لا مال ولا أي شيء ممكن يقول إنه فعلا هذه الناس بتنجذب لي أو بتحبنا. أو فأحيانا نجلس مع أنفسنا إحنا فعلا ونسأل هذا السؤال البسيط اللي في شكله بسيط لكنه عميق جدا في معناته. ليش الناس تحب بعض الأشخاص حتى لو مثلا قابل إنه يعني مرة واحدة أو إنه كانت صدفة لكن مش قادرة تنسى هذا الشخص, مش قادرة تنسى كمان الطاقة اللي حط هذا الشخص. ففعلا يشعروا بالراحة تجاههم من اللقاء الأول. فتسأل ليش هناك يعني أو هناك ناس فعلا زي ما قلنا إنه يعني بمجرد ما أول لقاء خلاص يتركوا أثر جميل في حياتك أو في كل مكان يمرون فيه. فالحقيقة أن هناك أشياء في الحياة لا تقاس بالمظاهر ولا بالأرقام أيضا ولا بعدد مثلا إنه هذا الأصحاب ولا بعدد المعارف اللي يعرفوني فيها. يعني الموضوع يقاس بأنه الشخص لما يرتاح لك, لما يحس انك انت نيتك صافية, لما يحس انه ممكن في اشخاص تنجذب يعني لبعض بالصفات يعني فتجي تلاقي بعض الصفات تتشابه في هذه الاشخاص. في اشخاص والله العظيم ممكن ما يتشابهوش بالصفات هذه لكن تجي تلاقيهم لا تركوا الاثر الجميل اللي حاسه الشخص. معنا اتصال, راح نستقبل هذا الاتصال. الو السلام عليكم.
1: معنا اتصال.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: يا حيا ويا سهلا فيك.
1: الو السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
0: اني اسمعك, انت تسمعني؟
2: يا ميت اهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: يا اهلين ويا سهلين فيك.
2: الحمد لله على السلامه. الصوت قليل ما اسمعكش تمام. انا اسمعك من الراديو.
0: الله يسلمك يا رب. والان كيف؟
2: قليل تحسن ثاني تمام.
0: والآن
2: اليمين.
0: والآن
2: جهة اليسار.
0: جهة اليمين. والآن
2: الآن تمام. قائم إلى قائم قزيم حتمان وطول زخات على شريط السعلي.
0: كيف؟
2: خلاص راحت عليك.
0: خلاص راحت علي. يا الله أهم شيء حاجة حلوة يعني ولا إيش؟
2: كيف أبو حاجة بعتلك.
0: أيوة.
2: الصحة والمساري.
0: آمين يا رب.
2: والمشتركين حبايبنا
0: يا رب.
2: والمستمعين كمان.
0: أيوة.
2: ما بدنا ننسى حدا
0: ولا تنسى حد.
2: ولا ننسى حدا.
0: إيش تعليقك على موضوع اليوم؟
2: ورائعة جدا. نحن كنا في الأرض طلعتين نحن فوق
0: في السماء. الله الله الله الله.
2: نعم.
0: أيوة.
2: يحتاج الإنسان قليل يعني تذكره بربه وتذكره يعني بطاعته لله سبحانه وتعالى. الصفة اللي ذكرتيها أنت هذه موجودة تمام.
0: صحيح.
2: والمثل اللي هو يعني والهدرة اللي قلتيها صح تمام. وبرضه فوقها البغضاء.
0: الإيش؟
2: البغضاء.
0: أيوة.
2: يعني الكره.
0: ها أيوة أيوة أيوة صح.
2: أيوة نفسها نفسها.
0: صحيح فعلا.
2: والعباد تبعه. شوفي الإنسان محبوب محبوب من عند الله.
0: صح.
2: نحن لما نقول هذا العبد أحب الله.
0: صحيح فعلا.
2: المحبة من الله. لما تجي ما مش معك أي كلام لها كلمتين واحدة بس. صحيح. المحبة من الله.
0: أكيد المحبة من الله.
2: المحبة من الله. وبعدين الله لا ينظر إلى أشكالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم.
0: صحيح فعلا.
2: يعني ينظر إلى قلب الإنسان يعلم كيف هو مع الله. إذا كل واحد يساني نفسه مع الله سبحانه وتعالى وما يحصل على هذه.
0: صحيح فعلا.
2: إذا كانت صح صح مع الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه أفضل الصلاة والسلام
2: يعني في حق الجنازة الذي جزعت شهادة هذه.
0: أيوه.
2: قالوا هذا إلى جنته. قال حق حق. وجزعت جنازة مرة ثانية وقالها قالوا هذا إلى النار. قال حق حق. فلما سألوه قال من شهد له من أهل الأرض وجبت شهادتهم عند الله. هذه عكس هذه.
0: صحيح.
2: هذه تشهد الناس لك ولكن هذه فرضت فرض عليك لأنك تطيع الله في عبده.
0: صحيح فعلا.
2: والمحبة من الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح فعلا المحبة من الله. ورغم أنه المحبة من الله لكن في ناس تجي تحاربك بمحبتك هذه لكن معليش يعني كله موجود.
2: نسى بعطيك تمام اشتغلوا لي. الله يسلم عليك.
0: قلت لك حتى رغم المحبة هذه اللي تجي من الله الناس تحاربك فيها، لكن كفاية إنه المحبة عند الله سبحانه وتعالى.
2: نعم بالله.
0: نعم بالله. شكرا لك، شكرا كمان لرأيك الجميل ولاتصالك الأجمل. فزي ما قال إنه فعلا يعني المحبة من الله، ما عاد فيش أكثر من كذا، خلاص تحاربش ولا تحاول ولا شيء. لكن صح صحيح يعني أنت حاول على قد ما تقدر إنه تكون إنسان أول شيء مع نفسك، تكون قادر إنه يعني تقنع نفسك إنه خلاص يعني حد يعني حط في القبول بهذا الشخص، معناته هذا رب العالمين أحبه عشان يحبب الناس فيه. فالحقيقة أن هناك أشياء زي ما قلنا في الحياة ما تقص من المظاهر. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا.
3: كيف حالك يا هي؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
3: سيد كل عدنان وعبد الرحمن كل من يتصل.
0: تحياتنا لك وكمان الاتصال.
3: كل من جمس او مش عارف من المقاطرة لطيفة لطيفة.
0: ايوه ايوه لطيفة.
3: مشاري العطية بكتاب قبل خاطر من فارس وكل المتصلين من عدن من كل مكان.
0: ايوه.
3: موضوع جميل جديد. والبعض يحب زي ما قال الرسول عاطي العالم للشخص أحب الله ورسوله عليه الصلاة. بعضهم يجي يحبه كذا نادر وفجأة طريقة كلامه وطريقة جلوسه وطريقة كل الناس كلهم كلام عالم جميل، لكن بعضهم من أول كلمة تفتح له من أول نظرة طريقة كلامه وخدمته وملحه وطافته تفتح قلبك يفتح له كما يقول الرسول أحب الغلب شواهد أحبه.
0: صحيح.
3: قال أحبك الغلب شواهد. وأنا تحصل شفي عكس القرآن كلهم كنت لقي واحد ممكن من أول يوم ما تفتح له.
0: صحيح.
3: حركاته كلامه، لكن بعضهم تفتح له من أول جلسة.
0: صح.
3: والله في ذكريات كلها وأنا كنت أسوي البرنامج لا بعضهم ما أعرفه مشهورة.
0: أيوة. لكن
3: تحت كلامه في البرنامج ما ليش أسوي واحد ولا تروح الثاني كثيرين في البرنامج هذا المودي. لكن أيوة. والله أصلا أنا كلها ثانية من كلها الشغل هذا 50 عاما كانت في عدن وكان تأهيد فلسطين من المشردين والمتعبين كنا نحبهم.
0: أيوة.
3: فجاءوا زملاء لي في أحد الدورات السياسية في عدن. واحد حبيته صراحة كان جاء من سوريا وفلسطيني.
0: أيوة.
3: من أول عاجل فعل حبيت كلامه نكتة ومرحب نكتة وقتيوكي ولطيفة وش مش نادر المقلبة وكلام لطيفة. هذا راح أقول لي راح نصور الذكريات فيها 70 هذا.
0: أيوة.
3: كتب لي عبارة على أول الصورة إطراق عذاب والعذاب ألم والألم أمل والأمل في اللغة فلا تقلوا دعم بل قلوا للمغة وقال قل عسى أنا سافر.
0: أيوة.
3: زي معام وعسى أن نلتغي قلت نلتغي ثالث الأيام وشيء سنذكره ويذكرني فمن يتفتح على 10 عوام.
0: أيوة.
3: تفت العمال الأرجل أرجل ولا كذا شوع المنطقة العالمية المزارية خرج للشارع وتمشي كذا رحت جلش منطقة السياحية.
0: أيوة.
3: فاجأ بأمامي فاجأ بأمامي مشان الذاكرة
0: أكيد أكيد
3: أنتوا كمان شو بلامكم الآن كلامكم لطيفة صالح والله يتغيب يوم يومين نذكركم نذكركم ليش إنه كلمة الجميلة
4: محتوى احترافي يناسب الجميع نصنع إعلاميين من الموهوبين عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي عدنية اف ام لون جديد,
5: لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

صوتك يهمنا. صوتك يهمنا. شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: أستاذة أن مرة حصل معانا موقف يعني أنا زميلتي صديقة عمري وأختي كمان، بس يعني أختي من الرضاعة، دخلنا عند جيراننا عزمونا حفل خطوبة وكذا، مش عارفين أن الحرمة مصلحات للناس برا مقلب، يعني الناس كلها مش متوقعة أن يحصل كذا. إحنا أنا وأختي خرجنا متزينين، حاسة أننا بنخرج بنروح عندها،
1: أيوة
0: بندخل قاعة السوق رح نتسوق يعني عند واحدة من زميلة، يعني واحدة من بعض من صحباتي للسوق.
1: أيوة
0: دخلنا، بعد ما خرجنا يعني فيه من صدمنا صدمة مش متوقعي كذا، خلصنا الحرمة نمسح الميك اب اللي رسمنا كله.
1: ليش؟
0: قالت نعم وضو بالله الميك اب والحسد.
1: يا الله
0: أختي كانت تقول لي بيدي، قلت لا خلاص
1: خلاص
0: احنا بنعمل هذا الشيء بنمسحه وبعدين بنروح البيت.
1: ايوه بنصلح
0: بنسوي. قالت الحرمة او بيبرعوا بالتية وكي. قلت لا يا خالة، هذا الشيء كله من عند الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح فعلا كل شيء من عند الله.
0: ايوه قلت لو كان بنتك له عند الله سبحانه وتعالى، يعني هل هذا الشيء لها من عند الله موفق، لا انت ولا اي حاجة قدرنا يعني ياخذ منها.
1: صحيح فعلا.
0: قالت لا انتم مدري ايش، يعني ايش الناس، يعني الناس ما تتقبل نعم الله صدق، في ناس في الله سبحانه وتعالى عطالة نعم كثيرة بس تقول لك او ايش عطحنا الله، بعض الناس انهم جهاء يعني فيهم جاهلية.
1: صحيح
0: تقول لك نحن ايش بنستفيد، طيب هذا امر والله يقول لك خلاص لما زمننا فلان مات منو بيعطينا بيصرف، انا مثال الله سبحانه وتعالى ومتكفل بكل شيء، متكفل لك مين وانت بطن امك لما تنتهي من هذه الدنيا ومتكفل فيه.
1: صحيح.
0: كمان لو كان المخرج عدنان الشيباني اقول له تحياتي لكم، وان شاء الله كده بعمل لكم زياره خاصه لما اذاعتكم
1: ان شاء الله حبيبي، وتحياتنا كمان لك ولاتصالك الجميل. فشكرا لك يا نجمة، شكرا لكلامك الجميل، شكرا لاتصالك الأجمل. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
2: ألو مساء الخير.
1: يا مساء النور، يا حي وسهلا.
2: مساء السعادة عليك نيفين، ومساء السعادة على الكل وجميع متابعينكم.
1: مساء السعادة كمان، والصوت الحلو الجميل ما شاء الله.
2: أسلمي الله يحفظك، مش أجمل منك والله.
1: الله يسلمك يا رب. كيف شايفة موضوع اليوم؟
2: والله أنا سمعت نجمة تتكلم عن الموضوع، بس مش عارفة السؤال إيش هو الموضوع، عن العين، عن العام الله.
1: شوفي نحن نتكلم عن إنه القبول من الله سبحانه وتعالى، لكن نجمة كمان دخل إن إحنا بمواضيع تخصه وحصلت معه. أما نحن نتكلم عن إنه القبول من الله، كيف إنه هذه نعمة عظيمة ممكن نحن ما نشوفش، لكن فعلا نشعر فيه لما نشوف إن إحنا محبوبين مثلا بين الناس بدون سبب واضح.
2: أها أيوة. أوكي صح أيوة، هذه مسألة القبول أو مسألة الشعور بالقبول صدقيني كمان يعتمد على الشخص يعني بين.
1: صحيح فعلا.
2: إذا فرضت نفسك وعملت نفسك يعني شخصية أو كاريزما معينة، الشعور بالرضا كمان، الشعور بالإنسانية، الشعور بالحب النفس والسلام الداخلي يخليك يعني فين فعلا في قبول. يعني أول أنت تقبل بنفسك وبسلوكياتك وأمورك وتكون راضي عن شخصيتك، أوتوماتيك اللي حولك يعني فين بيشعروا بالقبول هذا ويشعروا بالتفاعل أو الكيمياء اللي موجودة بيننا وكل الآخرين من دون شعور. بغض النظر عن شخصيتك يعني بين، يعني مثلا انت ايش تكون، مدير، وزير، سفير، بغض النظر عن الشكل، اسمر، ابيض، عيون زرقاء، عيون اشقر، المهم اللي يكون.
1: أيوة.
2: سبحان الله مساله القبول هذه من الله تعتمد على اللي داخلك من ضميرك، من نفسيتك، من سلوكك، من الشيء النابع من الداخل. ولو لاحظت يعني بين انه اكثر الناس ما يكونوش بذاك الجمال لكن عندهم قبول من الله سبحانه وتعالى نتيجه ما بداخلهم من ايش اقول لك، من من من شيء داخلي.
1: انا اشوف ان النية هي نفس اللي تنعكس للاشخاص نفسهم.
2: اكيد. وهي النية عبارة عن ايش؟ ايوه النية هي من مجموعة اشياء كثيرة، ما بتجيش النية نيفين الا من اشياء ثانية موجودة بحياتك. صح. انت بتكون نيتك طيبة لانه اشياء كثيرة، منها اولا زرع الخير بقلبك، من اسرتك، من البيئة اللي حولك. يعني نعتقد انه احنا كمان كمجتمع نعرف ان هذه الاشياء، حتى العادات والتقاليد، حتى الاشياء اللي بنتصرف فيها تأتي قبول مش طبيعي لما تكون محترم الناس من حولك، محترم نفسك، واهم شيء انت قابل نفسك وراضي عن نفسك. هذا هو كله بينعكس على على على على شخصيتك وبيشعر فيها الاخرين.
1: صحيح فعلا الحاجة اللي نحن شايفين نفوس نحن فيها ومقتنعين فيها ممكن هذه كمان تنعكس للآخرين. لكن بنفس الوقت كل ما كانت النية صافية كل ما أصلا بينت أنت للأشخاص كانت مرايتك لهم صافية زي ما أنت نيتك.
2: أكيد، وأتمنى أن الواحد يكون راضي عشان يكون قابل نفسه ويقبلوه الآخرين بكل ما أعطاها الله، والحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله إن شاء الله يا
2: رب. شكرا شكرا
1: شكرا حبيبي. لك وشكرا كمان لكلامك الجميل واتصالك الأجمل. وفعلا زي ما قالت إنه ما يهم لا الشكل ولا اللون ولا المنصب ولا أي حاجة، الأهم من هذا إنه رب العالمين حاطت في بك هذا القبول ومحبب الناس فيك، فأنت فعلا بنعمة عظيمة. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. يا أهلا أهلا.
1: يا حي وسهلا سالي.
3: يا نجيم.
1: يا حبيبي.
3: كيف أمسي عليك بالعسل وأنت العسل كله، وكيف أمسي عليك بالود ود يا ود عمري وظل أنت.
1: يا الله يا الله. شوفي أنا أول ما تقنتي خلاص الإذاعة ما توسعنيش.
3: ولا أمرك علينا تعرف يعني إن المقولة تنطبق عليك، مثل ما شايفة صوتي كذا وأنا جالسة أتأملي.
1: يا الله إيش إيش عاد باقي؟
3: والله العظيم شوفي سبحان الله.
1: أيوة.
3: يعني جد والله لو ما أسمع صوتك تحية كمان كل المذيعين والمذيعات أينما كانوا يسمعون والله يعني جد.
1: أيوة.
3: سبحان الله في بعض المذيعين أو حتى لو ما أسمع صوتك أحس يا جماعة من الدنيا ما زالت بخير، ما فيش هذاك الحروب، ما فيش هذاك الحمام، ما فيش هذاك الزيق، ما أدري شو والله. أجلس معك يعني مثلا أرتب لو مني الآن بدرس مع هذا خرج مثلا أشارك معك وخرج جسر بأداتي وكذا واني أسمعك أنت والمتصلين، مدري والله أحس كذا شعور سبحان الله. كمان حتى المتصلين والله يعني دين تحياتي لكل المتصلين، مثلا معك سيد محمد فاضل، الأستاذ عبد الله أحمد، مينا، أم حمزة، كل ماريا، كل المتصلين وقتين ذي لا أشعر كأني المقولة ذي منطبق عليك وعليهم سبحان الله. فجد والله يعني هذه المقولة سبحان الله إنه يعني يكون في قبول من الله يكون كذا تجهب وشوش تادري مش يعني إذا إنما دحن لي بس حتى أنا حسب المقولة تنطبق يعني أنا لو ما جيت كذا الانتصار ما تسبقني تسبقني يوم إني أجيت سبحان الله. جيت كذا الإنسان نفسي لاحظ علي الطرق ما شاء الله حتى مش إني بشوش على الشخص أنا دائما أجيت تقولي إني لما جيت من جيت بعدين جيت تسمي لوحدي تقولي حلوة الابتسامة بس شوش تعري أقول لا لا ما في شيء بس كذا يعني تكون طبيعي.
1: هل هذه شوشت عليا؟
3: أيوة قالت تحس بشعر من مدري ما لقدي لا بس الابتسام طبيعي يعني هي إلا بس تنظرلي ولي مثلا عبسة ولا ماليش خلق يعني إيه قالت لا ما دمي هكذا مره لا رجال ساكل نفسي ما لمن تكبره تكتسين
1: صحيح. وفي أشخاص فعلا من أول ما تقسي معهم ترتاحي يعني تحسي بشعور غريب يعني راحة أول مرة، وفي أشخاص أول ما تصادفيهم تقولي لا هذا الشخص يعني من كثر ما أنت يعني كأنك تعرفيه من قبل بسبب الراحة اللي حسيتيها تجاه هذا الشخص أو تجاه هذه الإنسانة. ف والله حاجة حلوة الصراحة.
3: أيوة بعدين والله يعني جيت تخيلي يعني جد مرة يعني بسأل سؤال يعني كذا مع الزملاء كذا قالوا أشخاص يا سالي تحدثون من حياتي قد كانوا الأشخاص اليوم هكذا ما في بهم شرحة 24 ساعة يعني متكشفين ومتشائمين بالحياة قد نحن نقول يا ربي نشتري كذا كلمة جد والله بري يعني ليه بقالوا بحياتي مع يلا السلام عليكم عليكم السلام مفيش ما بوش ذاك الوقت يتحمل هالتشاؤم ولا العبث صح إنه كل إنسان يعني يمر بظروف ما يحوش يعني على الشخص يعني ربما بس إنه طول الأيام ممكن تلاقي هذاك الشخص اللي ما في بس تفاعل هذاك الشخص اللي يعني سبحان الله إنسان يشبه ما يحب خلينا نقول فإنسان اللي يحب الضحك كذا تحس دائما بشوش وإنسان اللي يحب مكان مكان يحس كذا زمان مكان ما أدري إيش كيف يوم يمر وهكذا الحال.
1: خلاص يا سالي تحبي الورد أنت صح؟
3: والله موت في الورد
1: شيء الورد والله أنا فعلا اللي نحب الورد كده كتاكيت نجي
3: والله أحب الورد اليابانيين ما في وقت منها حتى جابوا يوم عاد قريب جابوا لي باقة ورد نزلت أنا من زميلتي من صنعاء عاكدة جالسة أتأمل بالورد نسيت إيش الكتاب اللي وصفه.
1: هو فعلا يعطيك شعور حلو يعني كأنك ملكتي حاجة كبيرة.
3: أيوة حتى يعني لو ما أكتب كذا جنبي وردة طبيعية قهوة أو كلام وكيف كذا يعني أكتب مع الحين وقلب الخلاعات عشان تكون كذا ودعي ما تكونش بعض الأحيان طبيعي فبشعر كأنها طبيعي كأني جالسة أتكلم وأتأمل
1: الأجواء. الأجواء يا ناس الأجواء هذه أحب الأجواء كذا.
3: أي والله مش ملك المظهر الباقة مدريش لا والله معي دفتر وقلم وردة كذا ومسكتها
1: هذه هذه الحاجة البسيطة بالدنيا كلها كفاية تحط لك أجواء حلوة.
3: أيوة جالسة تحدثني والوردة والكتاب وتأمل القهوة قل حتى ما دمت يعني مش حالية بس إن نحن نوعي أحلى شيء ما في الحياة يعني.
1: صحيح فعلا
3: استمتعت معك يا ميلين والله يسعد لي قلبي وأقول لك زي الأول الأخير هذا المقولة تنطبق عليك الصدق يعني خلينا كل شوية واقعية
1: لك والله العظيم فديت الواقع هذا. شكرا لك يا سالي شكرا لك يا عمك حبيبي أنت والله وأني كمان استمتعت معك يا سالي وجدا والله وشكرا كمان لي كلامك الحلو اللطيف الجميل اللي خلاني انسفنني. ألو السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال لكن في كثير من الاتصالات فعلا. سالي يا سالي معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أيوة أستاذة نبين.
1: أيوة أيوة
4: أيوة كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير. من معايا؟
4: أيوة
1: من معايا؟
4: أيوة معكم عمار.
1: يا حي وسهلا ويا مرحبا فيك. كيفك؟
4: الله يحييك. الحمد لله كيف الحال؟
1: الحمد لله كويسة.
4: أيوة
1: كيف شايف الموضوع اليوم؟
4: موضوع صراحة حلو طبعا مش أي ناس طبعا تشعري من أول ما تقابليهم يعني
1: بالقبول والراحة. صح
4: سبحان الله من محبة من الله.
1: صحيح فعلا.
4: الله إذا أحب عبد قال ملائكته في السماء الله من أنني أحببت فلان فأحبوه فأنزل الله القبول إليه.
1: يا الله لقى
4: الناس فأنت تلقائيا تنقدب إليه وترتاح له.
1: صح صح.
4: هناك ناس يعني ناس بسيطة شفيهم يعني سبحان الله تكون مكانتهم كبيرة عند الله. هم يكونوا ناس بسيطة لا معهم مزارع ولا معهم قصور ولا معهم أملاك.
1: صحيح.
4: ولكن منزلتهم عند الله تكون كبيرة فأنزل الله محبته إلى الناس سبحان الله.
1: صحيح سبحان الله. وفي أشخاص عكس كذا بس
4: أيوة.
1: أيوة
4: أقول لك سبحان الله هناك ناس بسيطة أقول لك لا معهم منصب ولا جاء ولا مزارع ولكن بساتينهم وقصورهم تبنى في الآخرة في الجنة.
1: صحيح.
4: وذلك بسبب أنهم يكتروا من أعمال الخبايا العمل الصالح.
1: صحيح.
4: العمل الصالح هذه سبحان الله الإنسان يجني ثمارها بالدنيا وبالآخرة.
1: الحمد لله إن شاء الله يا رب كلنا نكون من المقبولين يا رب.
4: آمين يا رب مقبولين في الدنيا والآخرة
1: إن شاء
4: الله الخير على هذه البرامج
1: إن شاء الله يا رب. شكرا لك كمان شكرا لكلامك الجميل لمشاركتك الأجمل وإن شاء الله على طول أظل أسمع صوتك
4: إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير
1: إن شاء الله حبيبي شكرا لك. زي ما قالت إنه فعلا يعني القبول شعور جدا جدا جدا جدا جدا جميل والله يعني وخاصة الأشخاص اللي تمر بهذا الشعور يعني تلاقي إنه صعب تعبر عن هذا الشعور وإنما تكون مبسوطة بهذا الشعور. وأنا الصراحة مبسوطة بهذا الشعور كمان لأنه ساري فعلا قالت لي كلام كذا حلو وجميل وأني أشكرك يا سالي والله وعلى عيني وراسي وإن شاء الله يا رب دائما أكون كذا. وإنت كمان أنا سعيدة جدا واستمتعت كمان جدا بكلامك. وزي ما قلنا إنه يعني مش إنك تجي تكلف نفسك أو إنك تحاول إنك تعمل حاجة أو إنك تضحي بأشياء بحياتك عشان شخص يتقبلك أو عشان إنت تكون مقبول. هو شعور هو قبول من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حي وسهلا
5: كيفك نيتي؟
1: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
5: الحمد لله بخير دامكم بخير.
1: من معانا؟
5: علي حموج.
1: يا حي ويا سهلا يا علي كيفك يا علي؟
5: الله الحمد لله خير.
1: كيف شايف موضوع اليوم؟
5: الله ما أعرف ما تسمعت الموضوع. لا نتكلم عنه مباشرة من هنا.
1: نتكلم اليوم عن القبول من الله، إنه كيف الناس تقبلك، كيف الناس تحبك وتحس مثلا من أول مرة براحة تجاهك رغم أنها تكون أول مرة تقابلهم.
5: يعني القبول من الله،
1: أيوة، إنه المحبة من الله.
5: يعني شوف يعني المحبة من الله عن الشخص، يعني الناس ما تحبوه ذاك الرجل.
1: أيوة،
5: يعني شوف كل واحد على نيته، إذا كان إنسان طيب مع الناس يعني أخلاقه تمام،
1: صحيح،
5: الناس يعني تعامله بكل احترام.
1: صحيح فعلا،
5: الله يرضى الناس خلاها تدرك يقولك أنا مثل.
1: صحيح،
5: يعني إذا إنسان يعني الناس يعني صافي الناس تمشي مع الناس، الناس كلها تحترمهم، هو يعني تعظيم.
1: فعلا
5: ايوه يعني كل شخص على حسب يعني احترامه وسلوكه تعالى الحياة والمجتمع، حتى الناس يعني كلهم صراحة احترموا وقدروا.
1: صحيح فعلا. شكرا لك علي حمود، شكرا لكلامك ولرأيك الجميل. سعيدة جدا بمشاركتك، سعيدة جدا بتواجدك كمان. ففعلا انه يعني لازم القبول، انه يدخل شخص مثلا حياتك تشعر بالراحة معه من اول لقاء. معنا اتصال. الو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حي وسهلا محبوب.
6: اهلا بك استاذ نبيل.
1: انا داري انك من اول شيء توصل، لكن الاتصالات كانت موجوده.
6: انا من اول يعني احاول ادخل البث المباشر بالفيسبوك.
1: ايوه،
6: يعني ما عرفت متى ادخل اليوم، يعني ما لسه الرابط حق البث المباشر، واحاول اعمل رنه اذا هو مشغول يعني في البرنامج.
1: ايوه هو فين، بس كان معنا اتصال اتصالات يعني عبر وانت كنت تتصل.
6: المهم حصل خير. لا ايش الموضوع اليوم؟ ولا سمعت الحلقه
1: اليوم. نتكلم يا محبوب عن كيف انه المحبه من الله والقبول من الله. يعني شخص ممكن تكون اول مره صادفته لكن حبيته يعني وحسيت بانه هذا الشخص مقبول عندك.
6: صح، هذا حاجه طبيعي، شيء طبيعي ان في ناس يعني خلاص تلتقي به تحس كلامه، تحس هيئته، تحس يعني تحس خلاص، يعني شيء لا إرادي، شيء لا تختاره أنت.
1: صحيح،
6: عرفت نشعر به دائما يعني في حياتنا، بس مش يعني إنك خلاص تدخل مع هذا الشخص لا شيء، يعني هو إنك تلتقي بشخص صدفة تعجب، تحصل على رتبة إعجاب مثلا، فهمت إن الشخص هذا مميز من بين الباقيين.
1: صحيح، بس في أشخاص سبحان الله رب العالمين كذا يحط في بهم القبول، يعني حتى ممكن تكون انت ما شفت الشخص هذا خالص، يعني ما شفت وجهه خالص، وانما مثلا من كلامه يعني او من سمعك لصوته خلاص هذا الشخص اصبح مقبول عندك. شخص اول مره شفته اصبح مقبول عندك. حتى في اشخاص ممكن بس اللي تمر يعني تمر من جنبك لكن تلاقي بوجه القبول يعني تلقائي.
6: والله يعني موضوع اليوم موضوع بالصميم، يعني هذا موضوع يعني أساس، يعني ضروري ما نلتقي في حياتنا من هذا الأشخاص. وأنا والله هكذا قد التقيت بعض الأحيان، والله سبحان الله تلقى واحد بالباص ولا تلاقى باص ولا لا.
1: صحيح،
6: على طول يعني تحس إن هذا الشخص له قبول عنده.
1: صحيح،
6: له قبول يعني بالأرض، الله سبحانه وتعالى يعني يمنح هذا الشخص القبول، حاجة عجيبة يعني.
1: صحيح فعلا، والله شعور حلو وشعور عجيب، وإن شاء الله دائما نكون من المقبولين دنيا وآخرة يا رب.
6: ربنا يسعدك ويحفظك إن شاء الله.
1: آمين يا رب، ويسعدك ويحفظك يا محبوب. شكرا لك، شكرا كمان لرأيك وكلامك الجميل.
6: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا. ففعلا يعني كلنا نقول إنه لا لقد الشخص مقبول، خلاص أنت تلقائي تنجذب له، تلقائي تتقبله. فخلونا نستقبل هذا الاتصال أيضا.
7: تلقائي.
1: ألو، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد عليك نيتين.
1: يا حية وسهلة ويا مرحبا، من معايا؟
7: معي سناء.
1: يا حية ويا سهلة، الغيبة فين؟ الغيبة دي كلها فين؟
7: يا حبيبة قلبي.
8: والله نيجي مشغولة أحيانا والله الخطط ما تمسكت، بس مهما تغيرت عليكم لكنكم بقلبي موجودين صراحة.
1: والله العظيم وانتو يعني حتى انتي مكانتك موجودة ومكانتك بالقلب، يعني شفتي أول ما قلت اسميك فين الغيبة، يعني ليش ده كله حاسة أني بالغيبة على فكرة.
8: حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، يعني أصلا والله أني مشغولة أتكلم مع دراسات مع أمور وانشغالات أحيانا، والله أني يجيني بغضاف ما قدرش والله أني أشارككم وهكذا، لكني والله لكني صراحة والله أنكم في قلبي والله، وارتحت لكم وارتحت لكم نفسيا كامل صراحة، موضوعكم اليوم مدموم في راحتكم صراحة.
1: نبتالك والله إن شاء الله يا رب على طول نسمع صوتك، وحتى لو ما سمعنا صوتك على فكرة أنت كمان موجودة بالقلب، مكانتك محفوظة.
8: حبيبة قلبي الله يحفظك، وتحياتي ليش والمستمعين المشاركين وكل طاقم الإذاعة. وأشكرك الله يحفظكم وأشكركم على الموضوع الشيق صراحة، والله اليوم يعني برغم أني أجيت لك بالأخير أسمعتك لكن شدني الموضوع والله العظيم.
1: أنا في ذلك والله إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب دائما كذا المواضيع تشدكم. كيف
8: إن شاء الله.
1: إيش رأيك أنت كمان بالموضوع اليوم؟
8: والله شوفي صراحة هي المحبة من الله والقبول من الله، وفعلا والله العظيم أنه أنا سبحان الله يعني فين أني ألتقي بأشخاص سبحان الله أني يعني يعني أحس يعني أن الله هذه يبعثني إياهم في أشخاص من أشخاص تكون يعني مش مقبولة عندي نهائيا، حتى لو رقيتهم من أول نبرة من أنا فيني طبيعة يا نيتين فيني طبيعة أني سبحان الله ما شاء الله أميز يعني أعرف الشخص من
9: أعلنك معنا وصولك أسرع.
10: وصولك أسرع
9: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
10: في عالم الإعلان.
11: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
13: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
14: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
15: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت شو ما عملنا بنفس الصفحة ونفس السطر.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة بتل الاحتياج وفهم لتغيرات الواقع في أبو خالد للإلكترونيات. لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
0: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد. جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نالك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية
6: اف ام عدنية اف ام عشمني.

معدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي الأمين، الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين. أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. لقد عرف الناس الفقر منذ الأزل، عرفوه في الجوع والبؤس والفاقة قلة الحيلة، لكن أن يجتمع ذلك كله في مشهد تظهر فيه بشاعة الصورة وانكسار الرجال، هذا ما سأسرده عليكم الآن. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، أي مقطعة ثيابهم، متقلدي السيوف، عامة من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير وجهه، ملامح وجهه تغيرت. لماذا؟ لما رأى بهم من الفاقة والحاجة والفقر. فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى عليه الصلاة والسلام، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إن هذا المشهد الإنساني الذي يظهر صورة لجماعة من العرب لاجئين دخلوا المدينة بعد رحلة طويلة من السفر، تقطعت فيها أحذيتهم، تمزقت خلالها ثيابهم، فهم حفاة عراة، وفوق ذلك ضرب الجوع بطونهم وقد لبسوا الصوف الغليظة ليستروا عوراتهم. مشهد تغير له وجه النبي الكريم وظهر على قسماته الحزن تأثرا، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليقف أمام هؤلاء اللاجئين إليه على هذه الهيئة ليسألهم: من أنتم؟ ومن أين جئتم؟ ما ملتكم؟ أو ليساومهم على الإسلام؟ كلا والله، فما يليق بمعلم الناس الرحمة الذي وصفه ربه بالرؤوف الرحيم ليفعل ذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام أدار المشهد بما تمليه عليه إنسانيته صلى الله عليه وسلم، فبادر بنفسه ليكون القدوة، فدخل بيته حتى يأتي بما يسد جوع الجائع ويكسو به جسد العريان. ولأن العطاء المطلق حال النبي لم يجد في بيته شيئا. تخيل، بيت نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه طعام، فعاد ليأمر بلالا أن يؤذن في الناس ليجمعهم ليستحث فيهم معاني الأخوة الإنسانية والتعاطف والتراحم والوقوف مع الضعيف في محنته. فاستثار نفوس الموحدين،
نحو كفالة هؤلاء القوم الذين لا يعرفون عنهم شيئا، وذكرهم بأن العمل الصالح باق إلى يوم القيامة، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ولم يكن أصحابه الذين تعلموا على يديه صلى الله عليه وسلم أن يخذلوه، فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس فتبدل الحزن فرحا، وانقلب الوجه المتغير بشرا لما رأى من تجاوب أصحابه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال هذا الحديث أن مشاعر الحزن والأسف في المواقف الصعبة دون التفكير في إيجاد الحلول لها لا معنى لها، لأنه صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة والقائد مسؤول، والمواقف الصعبة لا تزول بالحزن والأسف، كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث الأسوة الحسنة. فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته أولاً ليجد لهؤلاء القوم ما يسد فاقتهم ويستر أجسادهم العارية، لكنه لم يجد شيئا. تخيل، بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه شيء، بيته من طين، إذا رفع يده وصلت السقف، وإذا اضطجع عليه الصلاة والسلام فرأسه في جدار ورجلاه في جدار، كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من الرمم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيام. كما يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسانية عند احتياج الناس إليك منهج الإسلام في التعامل مع الناس، وأن من يفعل ذلك يستحق الثناء ويبقى ثواب فعله لمن اقتدى به إلى يوم القيامة، وأن من خالف هذا النهج وفعل غير هذا كان عليه وزر ويبقى الوزر عليه لكل من فعل مثله في ذات الموقف. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.

خير صديقي الفضائي، أتمنى لك إقامة سعيدة على كوكبنا الأرضي وأن تحظى بأفضل معاملة من البشر، ولكن مع ذلك عليك أن تنتبه ألا تجرح أو تؤذي أحدهم. طبعا لا أقصد الإذاء الجسدي، أتحدث عن جرح من نوع آخر، جرح المشاعر يا صاحبي. عشان جرح السكين خفيف وبتخبى، لكن جرح المشاعر تقيل وبيقتل المحبة. نحن أصلا كوكب حساس، ومهما حاولت تراعي مشاعره برضو ما هتعرف. ما أنت لو كنت مهتم كنت عرفت براك يا أستاذ، والاهتمام ما بيطلبش. أعلم الآن أنك في غاية التوتر وتتساءل ما شكل هذه المشاعر وأين أجدها، إنني حقا لا أريد أن أجرح أحدا، فأنا فضائي مسالم. وأنا بقول لك يا أخضريك، لو فتشت من هنا ليه بكرة للمشاعر ما هتلقاه. قد تجد بعض تعابير الوجه التي تعبر عنها مثل الابتسام أو العبوس، ولكن المشاعر ليست شيئا ملموسا، بل هي إحساس داخلي ينبع من باطن الإنسان ويحفزه على التصرف. ونحن البشر نتصرف إما بناء على التفكير المنطقي بالعقل مثلكم أيها الفضائيون، أو بناء على مشاعرنا وحاسيسنا. عشان كده يا صاحبي لو شفت التصرفات ما عقلانية مننا نحن البشر ما تستغرب، نحن أصلا كده ما عندنا كتالوج. ولأن المشاعر والأحاسيس ليست شيئا عقلانيا، فقد حاول البشر على مر العصور تفسيرها ومعرفة مصدرها. ففي العصور القديمة كان يعتقد الأطباء أن أعضاء محددة في جسم الإنسان تتحكم ببعض المشاعر، فالسعادة مثلا تأتي من القلب، والغضب من الكبد، والخوف من الكلى، والدهشة من المرارة. أما في اليونان القديمة فكانوا يعتقدون أن المشاعر ما هي إلا مرض أصاب البشر كعقاب من الآلهة، ولذلك كان يشبه فلاسفتهم المشاعر والمنطق بحصانين يجران الإنسان في اتجاهين متعاكسين. وفي القرن السابع عشر كان يرى البعض أن المشاعر هي جهاز هيدروليكي كبير داخل جسم الإنسان، حيث تسري المشاعر مثل السوائل، فعندما يشعر الشخص بالغضب والحزن تفتح بعض الصمامات الداخلية وتطلق سوائل مثل الصفراء والبلغم. وبعيدا يا صاحبي عن مكان المشاعر ومصدره، لأنه دي ما الحاجة اللي حتساعدك شديد إنك تتعامل مع البشر، اللي حيساعدك إنك تعرف أنت بتتعامل مع البشر في هذا الزمن. لأنه المشاعر ما ثابتة يا صاحبي وبتتغير من وقت للتاني، والمشاعر مش كلام، نفس حس بالاهتمام. فلو شرفتنا بمكوكا قبل كده يا مستر إليانيتو حتشوف مشاعر مختلفة. ما يغرك إنه حس بنحاول نكون مبسوطين والسعادة هي المعيار، زمان كان الحزن هو الموضة والدنيا نكد يا صاحبي. ففي حال قمت بجولة إلى الماضي سترى كيف كان المفكرون يحثون الناس على الشعور بالحزن والتدرب عليه، وكانوا يساعدونهم في تخيل أسباب قد تجلب لهم الحزن. تخيل لو فقدت أبنائك أو إذا خسرت عملك، ويعطونهم كل هذه الأسباب الفظيعة للحزن حتى يعتادوا عليه ويهيئوا أنفسهم مسبقا في حال حدث لهم شيء سيء بالفعل، فلا يشعروا بالصدمة. وكان الحزن دليلا على الحكمة والنباهة، وأن الأذكياء هم الأكثر عرضة للشعور بالكآبة والحزن. وهذا يمكن أن يفسر لك لماذا في كل الصور والرسومات كانت الناس مبوزة ووجوههم مكشرة، حتى المسارح فهي لم تكن إلا أماكن يقصدها الناس من أجل أن يحصلوا على جرعة عكننة، وكانت نهايات المسرحيات يجب أن تكون حزينة دائما مثل مسرحية روميو وجولييت وهاملت. النهايات السعيدة دي بتاعت العيال التوتو. بجانب الحزن كان الشعور بالفزع دليلا على شجاعة الفرسان، وكانت تنسج الأشعار والقصائد في بسالة المحاربين الذين يفقدون الوعي من شدة الفزع. كذلك كان التثاؤب دليلا على الحب، لذا ستلحظ أنني أعشق خطابات الرؤساء الأرضيين. وإذا تابعت جولتك في الماضي فعليك أن تحترس، لأن بعض المشاعر قد تصبح أكثر خطورة وقد تودي بحياتك. ففي القرن السابع عشر في جامعة سويسرا توقف أحد الطلاب عن حضور محاضراته، وعندما زاره زملاؤه للاطمئنان عليه اكتشفوا أنه مصاب بالحمى، وكذلك كان معدل نبض قلبه مرتفعا وتظهر تقرحات غريبة على جسده. وبعدما أدركوا أن حالته ميؤوس منها قرروا أن يعيدوه إلى مدينته ليموت ويدفن فيها. لكنهم عندما وصلوا إلى بيته تفاجأوا بتماثله إلى الشفاء تماما دون أي أثر للمرض، وهنا أدركوا أنه كان يعاني من حالة مستعصية من الحنين إلى الوطن، حالة شديدة لدرجة أنها قد تودي بحياته. لاحقا شخص الأطباء هذا الشعور بالنوستالجيا، وصار شائعا من ذلك الحين موت البشر من هذه الحالة. لكن انت ما تقلق يا حبيبنا، نحن ما بنموت من النوستالجيا، نحن بقدمنا حامي، بقينا نموت من الوحدة والاكتئاب والقلق وحاجات حلوة كده. اللهم صلي على النبي.
دعنا من القرن السابع عشر ولنقفز قرنين إلى الأمام لنتعرف على شعور جديد بدأ يتسلل للكوكب بأكمله، إنه الملل. لا خلي بالك، الناس قبل كده ما كان بتزهج. ازداد الاهتمام بمصطلح الملل بعد الثورة الصناعية، حين بدأ الإنسان بإعادة النظر في علاقته مع الوقت. فقبل ذلك كان الناس يعملون ويعيشون في مكان واحد في مجتمعات صغيرة من منازلهم، ما كان بيفصلوا بين وقت الشغل والراحة. ولكن بعد الثورة الصناعية أصبحت أماكن العمل مفصولة عن المنزل، حيث يذهب الناس إلى المكاتب أو المصانع ثم يعودون إلى بيوتهم. من هنا بدأت تظهر أوقات الراحة، وبدأ الناس يحاولون استغلال تلك الأوقات بكفاءة. ومن لم يستطع الاستفادة من أوقات الراحة تلك كان يشعر بشيء من الفشل، وسمي هذا الشعور لاحقا بالملل. ولكي نحارب الملل يا صديقي، عثرنا على البهجة في القرن العشرين، عندما كان علماء النفس يشرفون على المصانع لقياس إنتاجية الموظفين، حيث خرجوا بتوصية بعد دراسات عدة، وهي أن العمال الإيجابيون والمتفائلون يعملون بشكل أفضل وبنتائج أقوى. فصارت المصانع بعد ذلك تختار الموظفين بناء على سعادتهم. من هنا صارت البهجة هي معيار النجاح، مما وضع البشر في تحدي دائم للحفاظ على سعادتهم حتى لا يشعروا بالفشل. وكما تختلف المشاعر بين الأزمنة تختلف أيضا من مكان لآخر. فمثلا في غينيا الجديدة يشعر الناس بالأومبوك، وهو شعور بالثقل والخمول يشعر به المضيف عندما يغادر الضيف، وذلك لاعتقادهم بأن الضيف المغادر يتخلص من أعبائه المعنوية الثقيلة ويضعها عندهم حتى يتمكن من مواصلة سفره بسهولة. من مشاعر المفضلة القادمة من اليابان هو شعور الأماي، وهو اللذة التي تصيبك عندما تنجح بتوكيل مهامك للآخرين. وهناك أيضا الشعور الألماني شادنفرويدة، وهو الاستمتاع بمشاهدة الآخرين وهم يعانون. وفي إيطاليا يشعر الناس بالدولتشي فارنينتي، وهو التلذذ بفعل لا شيء، أعتقد أنه الشعور المفضل لدى السياسيين. وفي أنغولا ينتشر شعور البانسو، وهو نوع من النوستالجيا الشديدة التي كانت تصيب الأسرى الذين تم جلبهم كعبيد إلى البرازيل. في النهاية يا صديقي، وبعد أن تعرفت على مشاعر البشر العجيبة، لا أريدك أن تشعر بالارتباك وتصاب بالهوس من أن لا تحسن التعامل معي أو أن تجرح مشاعري. ما تقلق يا صاحبي، عم كم جد ما في زول بيقدر يجرحه. وبعدين أنا عاوزك تتعامل براحتك يا فضائيين، وتجرب وتغلط وتتعلم، ما عيب إنك تغلط، ولو الغلط كان عيب ما كان خدته فوق القلم ستيكة ولا شنو؟ مشاعري هي انتشي، وإذا انتشيتي فضحكي، اليوم أكشف سرك، اليوم أنوي فضحك. نعم سأزيح غطاءك، فقد مللت نصحك وسئمت من ريائك، اليوم سينتهي الحكي. أسعادتي في لحظة فجأة تصير تعاستي، كيف اشرحي لي بهجتي أدت إلى انتكاستي، سالت دموع مقلتي فاحترت في مقالتي، أحالتي حزن شديد أم السرور حالتي، وعندما حان الغضب وظننت أني سأستشيط في طرفة حنقي هرب وغدوت كالفتى العبيط، خوفي دنا مني اقترب وتمسكن لساني السليط، خلطت مشاعري يا عرب وعجبت من هذا الخليط.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مكانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بجراحة دقيقة، وصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: لما تكون صحتك.
3: لما تكون صحتك.
2: هي الأولوية.
3: هي الأولوية.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
8: لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصادر 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البكري يطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز مهارة الذكاء الاصطناعي لدى موظفات الدولة في محافظة عدن. محافظ عدن يناقش تنفيذ المشاريع الخدمية ويؤكد تسريع إنجاز الأولويات التنموية. سيمنار علمي بعدن يستعرض توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد في دراسات الجيولوجية بلحق. المحرمي والعليمي يبحثان المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود تعزيز الاستقرار. السقطري يناقش أولويات المرحلة وتعزيز برامج التنمية الزراعية والسمكية. افتتاح عيادة أسنان حديثة بمجمع الميدان الصحي في صيرة. وكيل العاصمة عدن ووزارة الصناعة يبحثان تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. وإليكم التفاصيل. دشن وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري في عدن دورة تدريبية متخصصة في مهارات الذكاء الاصطناعي، تستهدف موظفات من وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة. وأكد البكري أهمية تأهيل الكوادر النسائية لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، فيما أوضحت وكيلة قطاع المرأة الدكتورة نادي عبد الله أن البرنامج يمثل المرحلة الأولى من خطة تدريبية أوسع. ترأس وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اجتماعاً موسعاً مع مديري المديريات ومسؤولي المكاتب التنفيذية لمراجعة سير المشاريع الخدمية والتنموية، واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز والتحديات القائمة إضافة إلى أوضاع القطاعين الصحي والتعليمي. وشدد المحافظ على إزالة المعوقات وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المرتبطة بالخدمات الأساسية واحتياجات المواطنين. استعراض سنمار علمي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عدن نتائج دراسة بحثية للباحث مطيع مهيوب عبده حول توظيف نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في الدراسات الجيولوجية بمحافظة لحج. وأكد المشاركون أهمية التقنيات الحديثة في الاستكشاف المعدني وتطوير قواعد البيانات الجيولوجية ودعم التنمية المعدنية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبد الرحمن المحرمي مع عضو المجلس الدكتور عبد الله العليمي التطورات السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، كما شدد على أهمية الحوار الجنوبي المترقب في الرياض لتعزيز وحدة الصف وتوحيد الرؤية الوطنية. ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبد الله السقطري اجتماعاً موسعاً لقيادة الوزارة في عدن لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة. وركز الاجتماع على تحديث الاستراتيجيات القطاعية والاستفادة من تعهدات المانحين لتمويل مشاريع زراعية وسمكية جديدة، بما يعزز الأمن الغذائي ويحسن سبل العيش للمزارعين والصيادين. افتتح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور طارق عبد الحميد الشعبي عيادة أسنان جديدة بمجمع الميدان الصحي في مديرية صيرة، وتم تجهيز العيادة بدعم مشروع القسائم الصحية للأمومة الآمنة التابعة لمؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية وتوسيع الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. ناقش وكيل العاصمة عدن عبد الرؤوف السقاف مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب آليات تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المستهلك. وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان استقرار الأسواق. واتفقا على اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الرقابة الميدانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا إلى 88.9 FM في عدن ولحق وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. شكرا لكم.

0: عبد القادر العلوي
1: الجنيد
0: عن كحتوكة
1: بنتي قبلت بواجهها وركاحها ومهرها

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابعوا تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
9: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: عدنية
12: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
11: عدنية

0: يلا 80.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 84.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة بعنوان رحمة بالصغار. لقد حظي الصغار بحنو عظيم ولطف كريم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين، أرسله الله تبارك وتعالى بذلك. يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، وفي رواية: يا غليم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف الصغار ولا يتعالى، يعني صغارك حاول أنك تخرج معهم. نرى كثيرا من الناس، وأعرف كثير من الناس، يخرج من بيته ولا يرجع إلا بعد يعني 15-16 ساعة، وما يشوفون عياله نهائيا. يطلع من العصر إلى الساعة 12 أو الساعة 1 بالليل وقت النوم، لا تغدى معهم ولا تعشى معهم، بل يمكن ما يتريق معهم. أين رحمة الصغار؟ كيف أنت كوالد أو كأب تكون قدوة لأبنائك؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بهذه الأمة، وكان يتلاطف ويتعامل برحمة مع الصغار. ابن عباس لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، مع أن هذه الكلمات تكون لكبار القوم وليس للصغار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استهان بعقلية ذلك الغلام، ومع ذلك قال له: يا غلام، ما قال له: يا عبد الله بن عباس. وهذه ملاطفة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يا غلام، وفي رواية: يا غلي.

ابن عباس لم يكن كبيرا، ومع ذلك أردفه النبي صلى الله عليه وسلم. ما المانع أنت كولي أمر أنك تأخذ عيالك في جولة، في رحلة، طلعهم يوم في الأسبوع، يومين مثلا بالشهر، حتى تكون معاهم ساعات محددة، يرونك في هذا اليوم للأسبوع ويفرحون. والله يا أخوان إن الأولاد الصغار يفرحون لما يخرجون مع أبيهم. ليش؟ لأن فرصة أنت تأكل معاهم، تتنزه معاهم، وتعلم بعض الكلمات، بعض الأمور الدينية والدنيوية التي تنفعهم في الدنيا والآخرة. فكان عبد الله بن عباس يردف الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول ابن عباس: كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: فوضعت له وضوءا في الليل من الليل، فقالت له ميمونة: وضع لك هذا عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس كان صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعا له. فعلا أنت إذا كان معك عيالك تعلمهم بعض الأمور الدينية وتدعو لهم، ما تدعو عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ليش؟ لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومرات نسمع أو نرى أو في مواصل التواصل في التواصل الاجتماعي في تويتر وغيره، يعني بعض الناس يكون عياله بارين فيه، مثل ما يفعل مع آباءه يفعلون عياله معه. وواجد شفنا أن بعض الأبناء يبرون بآبائهم، لكن أنت لما تكون تنعزل عن عيالك شلون يبر فيك؟ أنت تعلمه لما تكون معاي، تعلمه بعض الأمور الدينية والدنيوية، تقول له هذا خطأ وهذا صح. لما تقعد معه على الغداء فرصة أنك تعلمه. الغداء أو العشاء أو الأكل مو صمت بس ناكل ونصمت، لا، فرصة أني أقول له هذا خطأ هذا صح. فالرسول صلى الله عليه وسلم دائما يعلم الأولاد الصغار بعض الأمور الدينية والدنيوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر قال: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم. فأنت الله عز وجل حملك مسؤولية كبيرة، فلا بد أن ترعها. كذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. أمر فقط، كمل ولدك أو بنتك سبع سنوات قل له صل. طيب شلون أرغبه؟ ما أرغبه بالعصا وأشد عليه، لا، بهدية، بكلمة جميلة: ها صليت يا ولدي، يا حبيبي، يا بعد عمري صليت. فهذه الكلمات يصلي. قال: واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. إلا الصلاة من العبادات التي أمرنا الله عز وجل، إلا الصلاة لابد أن تكون قبل البلوغ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوهم عليها لعشر سنين. طبعا الضرب ما يكون الضرب المبرح، ضرب تأديبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك: كان يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم. يعني لما تمر على الأولاد، مو شرط عيالك، على الأولاد الصغار تمسح على رؤوسهم، تكلم كلمة جميلة: ها شونك، طيب، عساك بخير. فأولادك أولى بك، صح، أولاد المسلمين، لكن أولادك أولى بك. ويقول أنس: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مع الغلمان، فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار حتى رجعت إليه. أن ترسل عيالك للجمعية، للخباز، لمحل من المحلات، تقول له ليش؟ عشان
هذا

ابن يتحمل المسؤولية وهو صغير وتعلمه على المسؤولية. ولذلك أقول الله الله بأولادنا، ولا بد أن نقتطع من أوقاتنا لأولادنا، لا نقتطع أوقات للديوانيات وللزيارات الخاصة بنا، ولكن الله الله بأولادنا. حفظ الله عز وجل أولادنا وأولاد المسلمين. هذا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك.
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز بيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: عزيزي السائق،
5: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
5: فلا يمكن تعويضها.
8: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
5: والمسؤولية.
1: معاً
5: نجعل
1: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
5: ومجتمعك.
8: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
5: رعاية الأطفال.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
13: إن جل الذنب فأنت أجلل
14: يا الله،
13: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عبر عدنية اف ام 88.9.
1: انتظرونا
0: عدنية اف ام، لون جديد.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. إذا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان، من يستمعون لنا عبر أثير إذاعة عدنية FM في كل مكان، وكذلك متابعينا على البث المباشر على الفيسبوك. تحية لمتابعينا في عدن، في لحج، وفي الضالع، وفي جنوب تعز على التردد 88.9. كذلك تقدروا مستمعينا في البيضاء وفي أبين وفي يافا أنكم تستمعون على الرقم، عفوا، على التردد 91.3. أضحك يا عدنان. كمان مستمعينا الكرام تقدروا تشاركونا آراءكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم على الرقم التالي 02-851-888. أو على الرقم 774-6849. موضوعنا اليوم مستمعينا الكرام من المواضيع يعني الاجتماعية الهامة اللي أصبحنا بنلاحظها في الآونة الأخيرة، وحابة إنه نتناقش فيها ونخصص لها مساحة من برنامجنا حديث ما بعد الغروب. أكيد يعني إحنا بطبيعتنا بنحب اللمات، بنحب إن إحنا نلتقي بمن نحب، من أصدقاء، من أصحاب، من عائلة، ويمكن هذه اللقاءات بتكون وسيلة من وسائل التواصل، ونقدر من خلالها إن إحنا نتعرف على بعضنا البعض. ولكن أصبح هذا الوسيلة أو أصبحت هذه الوسيلة عند كثير من الناس مش فقط مناسبة للالتقاء أو مناسبة للاجتماع، قد ما بتكون مشروع ويحتاج إلى ميزانية كبيرة جدا، ويحتاج إلى تخطيط، ويحتاج إلى قلق، ويحتاج إلى حسابات لا تنتهي. فاليوم طرحنا موضوعنا مستمعين الكرام قانون العزائم. ليش أصبحت الأمور معقدة وهي أبسط من هذا التعقيد؟ طبعا أصبحنا مستمعينا الكرام أو هذه الوسيلة اللي هي كانت وسيلة للتواصل، للتقارب مع بعضنا البعض، وزي ما تحدثنا أصبحت إلى مصدر لقلق الكثيرين. وفي فعلا كثير من الأشخاص ممكن يلغي مثل هذه العزومات أو مثل هذه اللقاءات نظرا لما يشوفه من زاوية أخرى أو من مكان آخر، كيف بيتم التخطيط لبعض العزائم. فإذا مستمعينا الكرام إحنا اليوم حنناقش هذا الموضوع، وحنتكلم إنه كيف تحولت العزائم من قيمة اجتماعية إلى عبء اجتماعي. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. هندية صح؟
1: لا، سناء. معك
0: سناء. كيف حالك يا سناء؟
1: تمام الحمد لله حبيبي، كيف انتين؟
0: الحمد لله. الأصوات تتقارب وأنا أحاول بقدر المستطاع أن أنا أميز الأصوات.
1: الله يحب حبيبة تميزي إن شاء الله. وفي الأول أخوي يعني سواء أني أو غيري كلنا يعني
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على

4719 1903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع. إعلانك معنا انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 7719 1903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع. إعلانك معنا انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 7719 1903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.

0: بالضبط، يعني كلنا مستغربين فيها.
1: اعتقد يا سناء ان احنا بنقول كان من قبل، يعني اذا حابين ان احنا نلتقي او نعزم الصحبات وكذا، ممكن تعملي كيكة في البيت، وسويتي لك ثلاجة شاهي وقدمتيها، بالذات دي كيكة الشوكولاتة في العصرية مثلا، وانت خلاص يعني وما شاء الله وكأنك اكرمتيهم، لا احتجتي تكلفي على عمرك ولا احتجتي انك تشتري من السوق ولا، ويخرجوا الضيوف قانعين مقتنعين بما قدمتي.
0: لكن الان ما فيش قناعة، شوفي الان ما فيش قناعة، بتلاقي حتى يعني اهل البيت من انفسهم والمعزومين انفسهم يعني في جو السفره يعني فيها من كل دقه ولون واشكال ومش عارفه كيف، يعني من كيك من حاجات دخيله اللي الحلا والشوكولاتات واللي الامور وقريه النحل مش عارفه يعني تكلفه يعني، وخاصه احنا يعني نعيش اوضاع يعني اقتصادية صعبة. ايوه مع هذا كله عاد في تكاليف ولا كلام تسمع الزياره يعني، فهذا الصراحه يعني
1: انت عارفه يا سناء انه كمان في بعض الجمعات يشرط عليكي انه تعالي وجيبي معك طبق، في بعض الاحيان في بعض الناس تكون وضعهم الاقتصادي صعب فتلاقيه مش قادر فيضطر انه يجلس في البيت للأسف، فهذا الأثر بيأثر على حتى اللمات والجمعات. نقدر نقول تفضل اسمعي،
0: قلت يعني شوف الآن قلت الزيارات، قلت الصرف عام، قلت يعني في الآونة الأخيرة يعني شفنا أشياء كنا أول حتى يعني الشغل يعني مستغربين من فين جاءت لنا يعني هذه، يعني برغم يعني قلت في مجتمع تطور متقدم معصر يعني التكنولوجي مفروض انه يكون يعني العقل يعني يكون تمام متشكل، لكن للاسف الشديد يعني كلنا اجت تطور يعني زاد التكلفه صراحه.
1: للأسف سناء أنا بشكرك، شكرا لك، يعني أنت نقلتي لنا واقع إحنا بنعيشه، الله يسعدك يا رب، وقعت يعني شرحتي لنا ونقلتي لنا واقع إحنا بنعيشه فعلا، يعني إحنا هنا ما بنتحدثش عن إنه لا ما نكرمش الضيوف أو إنه ما نقومش مثلا بضيافتهم، لا إحنا هنا بنتحدث عن إنه لماذا تحولت زياراتنا ولماتنا إلى أعباء اجتماعية للكثير من الأشخاص. يعني أنت لو معاك ومقتدر كويس، بس اللي مش معاه وبيحاول يكون زي اللي معاه. ناخذ اتصال نقول ألو مرحبا.
0: ألو مرحبا.
2: ألو.
1: يا مساء الورد.
0: يا مساء الورد.
2: يا مساء الخيرات.
1: والليرات
2: يا حلوز الليرات.
1: الله يزوجك.
0: الله يزوجك.
2: آمين جميع وإياكم.
1: وعدنان.
0: وعدنان.
2: بس هدرا شوفوا مش أكيد. حنبتوا لنا مرة بلا غدا مرة بلا عشاء.
1: الله يسعدك يا رب.
2: يا مساء الخيرات يا ميت أهلين وشهلين وكمان يا مرحبتين. تحية لإلك تحية لعدنان. عدلوا الصحة والمصاري.
1: أهلا وسهلا.
2: الصحة والمصاري. والمشتركين حبايبنا والمستمعين. آمين.
1: آمين يا رب.
0: آمين.
2: إيش معك عند دخلتي لباب الدخلة؟
1: دخلت العزائم، قانون العزائم، وليش تحولت؟
2: لا الموضوع الأولاني حنبتين.
1: ها الزواج.
0: الزواج.
1: أنت لك أسبوع تشتي تتزوج، تشتي عدنان يتزوج.
2: إحنا كذا جزعناها كل مكان ما فيش حد هنا عندي.
1: فقلنا نزوجكم الاثنين مع بعض بنفس اليوم، إيش رأيك؟
2: لا أنا مش ديش.
1: أنت تشتي لوحدك؟
2: أنا من أبو حبة. أنا من أبو حبة محمل عدنان.
1: اتفضل عزيزي نسمعك.
2: تحياتي لعدنان حبيبي. عدنان انت حبيبي.
1: تفضل.
2: نحن لو حسبنا الحساب حق التكاليف ما حد بيزور حد، وهذه اكبر مشكله. يعني انت ممكن تتحمل حق المواصلات اذا كانوا بعيدين، هذا قد فرضي عليك.
1: صحيح.
2: حق المواصلات اذا كانوا بعيدين، وحق المواصلات شللي يمكن تخرج لحد 3000 4000، بعضهم مش قاعدين يعني متى بيكونوا يزوروا بالشهر بالشهرين. لهذا زي ما قلت في الاول حبه كذا يعني يصلحوا قريبات، هذول يصلحوا كعك، هذول يصلحوا كذا قص على بال صغيره، ويصلحوا دبه شاهي ب 1000 ريال، زعقه، دبه، لوز. مش عمل فهم لي اذا في مريض بشيل له كيلو موز، حاجه خفيفه حاجة خفيفة مش مقدور عليها مشان يظل التواصل مكانه موجود.
1: أكيد.
2: لكن إنك بتجيب كيلو لحم 2 كيلو لحم مش عارف إيش وشغلة من صلح ربي وبيجي يشتغلوا الحريم داخل، بيجي تكلف ما حد بيزور حد.
1: طيب بسألك سؤال، ليش أصبح أو لما تنا ولقاءاتنا حتى البسيطة يعني تمثل عبء اجتماعي للكثير من الأشخاص؟
2: نحن شوفي نحن كريمين،
1: أكيد
2: عاداتنا كريمة
1: صحيح،
2: ولهذا ما تقدرش تروح فاضي، ما تقدر
1: أكيد. بس أنا بتكلم على إنه ما كانت في من قبل فرض، يعني زي ما قلت ممكن إحنا نتجمع أي، وكان أهم شيء اللمة،
2: كانت الأمور بخير وكانت الدنيا يعني بحبها والدنيا بخير وفل وعال عال، بعدين ما بيش كله حساب وعقاب.
1: لكن هل يبرر، هل يبرر هذا الشيء إنه مثلا تثقل على نفسك؟
2: ما هو مش تثقل على نفسك، ما هو أصلا أنت بتنقطع عليهم. وإذا انقطعت الناس يستحوا، يعني أنا مش معقول أروح فارق، مش معقول.
1: طيب
2: عادة تعودوا هكذا عادة،
1: أنا فاهم
2: عادة صبحات، ولا في بعض الناس سلام ويروحوا حاجة بسيط زي ما قلنا، لكن ولازم تحجز قبل الآن، كان أول ما فيش حجز تحجز قبل، شوف بنجي بعد بكرة، بنزوركم بكرة، بنزوركم دريش، وذونك يجهزوا وصلحوا الساكت وصلحوا مش عارف إيش وعصائر شاهم لبن وقابوا قعد قابوا قريبات قابوا مدريش قابوا ليش هذا كله؟ وعادوا لو جلست تقدر الله معك يعني ميزانية راحت فطيس التكلفة
1: صحيح
2: لا يكلف الله نفسه لو تعالى
1: أكيد
2: قادر ما تستطيع، أهم حاجة تركز على الزيارة، إنه الزيارة واجبة واجبة
1: أهم شيء صحيح.
2: أيوة لهذا خفف عليك قدر ما تستطيع، يمكن تحمل حق المواصلات ممكن إذا كانوا قليل بعيدين، وأي حاجة خفيف بس
1: صحيح.
2: إذا أنت تستحي في بعضهم يستحوا يقول لك مش معقول أنا أدخل فارق، مش معقول عاداتنا هكذا نحن، لهذا يتكلف والكاش يطلع على الحساب كذا كذا
1: صحيح.
2: لهذا لأنه بعدين يقول لك أنا ما قدرش ما بيروح وضيع نفسه مش بليه
1: صحيح.
2: شكرا
1: لك، شكرا لك عزيزي، شكرا لك، شكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك. هو صحيح تطرق صديقنا أحمد إلى إنه إحنا من عاداتنا وطبيعتنا إن إحنا ما بنروحش فاضيين، وصعب إن إحنا نروح فاضيين، ولكن أسلوب الحياة التي تبدل من قبل إلى الآن كمان ساهم إنه في تعجيز الكثير من الأشخاص. يعني بالسابق كان زي ما قلت لكم يعني أي شيء موجود ممكن أنت تشارك فيه، ولكن في بعض الأحيان أو في بعض الأشخاص أصبحت المظاهر هي أهم، أصبح المظاهر فقط ما هوش في اللبس ولا في الشكل، لا حتى أصبح في الأكل وما يتم تقديمه من وجبات ومن ضيافات و و و و و وفي أشخاص لأن المظاهر هذه أصبحت هي المتداولة والموجودة على الساحة أصبح الآخرين بيحاول التقليد. يعني حتى لو مثلا الشخص بسيط بتبدأ يفكر إنه لا أنا لازم أعزم فلانة وفلانة وفلانة، لكن زي ما هم قدموا لي في عزائمهم أنا لازم أرد لهم اللي قدموه أضعاف. وهنا يكمن الغلط، إنه ليش يعني على قد ما أنت معاك أنت ممكن تفتح بيتك وممكن أنت تعزم أصدقائك وممكن أنت تعزمي صحباتك، ولكن على قد بساطك على قد ما معاك. هذا اللي بنتحدث عليه، إنه لا التقليد اللي صاير في المجتمع بين كثير من الأفراد أصبح هو المتحكم، إنه كل واحد بيحاول يظهر أفضل من الآخر. المقارنات اللي للأسف يعني بين الكثير من الأشخاص كمان أصبحت هي المتحكمة بالعزائم، وأصبح مش بس إنه الشخص بيهمني وجوده، لا الشخص إيش بيقول عن عزومتي، إنه الشخص حيخرج ويقول والله فلانة عزمتنا وجابت وجابت وجابت وجابت وجابت. فأصبح الناس للأسف يحاولوا إنهم يرضوا الآخرين وابتعدوا عن إنه مثلا يرضوا أنفسهم، فبيتحملوا الكثير من التكاليف، بيتحملوا الكثير من الأعباء لإرضاء هؤلاء الناس. إذن زي ما تحدثنا مستمعينا إنه أصبحت في زياراتنا أو في جمعاتنا لم يصبح التركيز على المعنى من هذه الزيارة، وإنما أصبح التركيز فيها إلى مظهر هذه الزيارة، شكل هذه الزيارة، من حضر في هذه الزيارة، قائمة الأصناف التي قدمت في هذه الزيارة. وأصبحت للأسف الآن في واقعنا المعاش العادات الاجتماعية يعني تحولت مع الزمن إلى التزامات يعني للكثير من الأشخاص. وأكيد في عوامل متسببة بتبدل مثل هذه العادات وتحول مثل هذه العادات التي دائما ما كان بيحرص عليها الكثير من الأشخاص، ولكن نتيجة لأنها تحولت من قيمة اجتماعية ضرورية لترابط أفراد المجتمع، وتحولت إلى عبء اجتماعي كثير يتحمله الكثير من الأشخاص، وكثير من الناس كمان بيصاب بما يسمى الضغط الاجتماعي. وهذا الضغط إنه أنت تشعر أو أنت تحس إنك مضطر إنك تقوم بسلوك معين أو تقوم بفعل معين، حتى زي ما قلنا لا تتعرض للنقد أو لا تتعرض للرفض أو لا تتعرض للتقليل من شأنك، وهذا كله لإرضاء الآخرين.

إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم. قيمة اجتماعية مهمة للترابط المجتمعي إلى عبء اجتماعي يصيب في يعني يعاني منه الكثير. وإيش رأيكم مستمعينا الكرام بقانون العزيمات أو بمظاهر العزائم المنتشر حاليا في مجتمعاتنا؟ طيب إحنا كيف ممكن نتخلص من مثل هذه المظاهر ونعود إلى المظاهر السابقة التي كانت البساطة هي عنوان لها؟ أكيد إحنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية. اعلانك في اذن كل مستمع.

0: المستمع.
1: كل المستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكية لراحة دوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام، مستمعينا عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك على اليوتيوب. زي ما تحدثنا مستمعينا الكرام إنه في عوامل بتكون هي المتسببة لانتشار بعض الظواهر في هذا المجتمع. العوامل هذه قد تكون عوامل اجتماعية أو حتى ممكن تكون عوامل نفسية. وقلنا إنه في كثير من الأشخاص أو أصبحنا إحنا يعني بشكل عام بنعاني من حاجة اسمها ضغط اجتماعي. أصبح المجتمع وبعض أفراد المجتمع بيضغطونا بظواهر وبأفعال وبأشياء يعني قد لا تشبهنا، وبيحاول الكثير من الناس أو بيشعر الكثير من الناس بأنه أصلا لأنه موجود في هذا المجتمع ومحاط بأفراد المجتمع مضطر أنه يقوم ببعض السلوكيات حتى ما يكونش مختلف عنهم أو حتى لا يتعرض للنقد، وبجد بيتعرض للنقد. يعني للأسف في ناس بتحاول إنها تكون على طبيعتها على بساطتها، يعني ما زالت محافظة على معنى اللمات ومعنى العزائم كقيمة اجتماعية ضرورية، وممكن إنها ما بتجريش وراء الترند وراء الظواهر التي بدأت منتشرة. فعندما تحاول تحافظ على طبيعتها للأسف تلاقي أن الجميع انتقدها. ليش؟ لأن الجميع أو هؤلاء الأشخاص هم أصلا أصبح أسلوب حياتهم مبني على التكلفة، فتلاقي الانتقادات أنه يا إما هذا الشخص قلل من قيمتنا ومن شأننا، ما عملناش اعتبار فما قدم لناش، أو ما ضيفناش الضيافة اللي هي يعني تناسب قيمتنا، مع أن الشخص هذا هو ما زال يعني متمسك بالبساطة. فهنا يتعرض للنقد، وممكن أنه كذلك يتعرض للتقليل من الشأن. ففي دراسات مستمعين الكرام أظهرت أنه الأفراد اللي ما بيتصرفوش وفق لرغباتهم الحقيقية ويتصرفوا وفق لما يعتقده المجتمع هم فعلا بيتعرضوا لضغط اجتماعي. وبنلاقي أشخاص بسيطين الدخل، مستوى دخلهم يعتبر بسيط، نلاقيه عندما يقيم عزومة مثلا هذه العزومة تفوق قدرته، هذه العزومة كمان يعني مش مناسبة لوضعه المادي، فقط لأنه يخشى من كلام الناس، يخاف من الانتقاد، ويخاف كمان من أن الناس يعني لا ترضى عنه. فللأسف نلاقي أنه الكثير يعني ذهب حتى يتسلف ويتكلف فقط حتى يرضي الآخرين أو يظهر بمظهر يرضى عنه الآخرين. وبيتحول هذا الشيء من ضغط اجتماعي بيعيشه هذا الشخص ويتحول إلى ضغط نفسي كذلك يعيشه

0: هذا الشخص. الضغط النفسي اللي بيعاني هذا الشخص بيأثر على صحته النفسية. فهل لدينا القدرة مستمعينا الكرام أو عندنا حلول نطرحها للتخلص من هذه الظاهرة الاجتماعية التي أصبحت منتشرة وبشكل كبير في مجتمعنا، أو إنه ما عندناش هذه القدرة؟ في كمان عامل من العوامل المؤثرة وبشكل كبير جدا مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا المطروح لهذا اليوم، وإحنا بنتكلم عليه لأنه فعلا بيأثر على علاقاتنا وبيأثر على ترابطنا الاجتماعي في المجتمع. أصبحنا بنشوف أنفسنا بعيدين، فعلا أصبحنا بنشوف أنفسنا بعيدين نتيجة لمثل هذه التصرفات. زي ما تحدثنا مستمعينا الكرام إنه المقارنات الاجتماعية كمان بتعتبر هي سبب من أسباب انتشار مثل هذه الظواهر في المجتمع. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: تسعد مساك يا عليا.
0: يا حية يا أهلا وسهلا.
1: يا أهلا أهلا، كيف حالك؟ نور الأثير يا عليا.
0: أنا في
1: نور المساء، نور المساء بشكل عام.
0: أنا في ذلك، الله يسعدك.
1: الله يسعد قلبك يا عليا.
0: فديتك سالي، كلمينا كذا، انقلي لنا الواقع المعاش في موضوع حلقتنا لهذا اليوم.
1: فترة كذا تكلمت أنا وخالتي كنا كذا، جاءوا مثلا يعني ايش اقول لك، بضرب لك كذا مثلا لله المثل على تمام. صار كل شيء مثلا الأعراس، حتى صار المقارنة يا عليا بالأعراس مثلا. هذا فعل حاجة لا ضروري، نحن فعل حاجة أضخم. هنا يعني أنا من قرية فلان فلان، ضروري هذا كله بصش يعني حق الذباح وعزام مدري إيش، مدريش كيف، ما أدريش هم جاهلية أو كيف. أنا بالنسبة لي يا عالية، بالنسبة لي شخصيا، أنا ذات اليوم وما جاءوا كذا بضيوف فجأة عن خالتي تمام، قالت بتجلت نفسي ومدري إيش. لا، في طعام يا خالة، والله في طعام أحلى طعام، ما بنكلفش نفسنا فوق طاقتنا الصدق. خلينا تشوي واقعين عادي، أضيف من أهل البيت ما بخرجش من هندك الجو عشان أشتري سبرة كثير، لا يكونوا لهم والله فعلا حاجة بسيطة وأكل الحمد لله. مشي نحن ما بنعيدش اللقمة، يعني أنا بالنسبة لي أقول له دائما اللقمة والمي موجودين، نعمة لا تعد ولا تحصى.
0: صحيح
1: والله، والله أنا تكلمت أنه خالتي خلتي بأمر الواقع يا علي، ما تخليش بالنسبة لي أنا عايشة مع خالتي، ما خليش تتكلم فوق طاقتي. كل حاصل نجيب لهم يعني، ها مش من نعتبر بخالة مننا، بس ما كانتش موجودة عشان يا علي يعني كبت هذا كل الشيء.
0: يعني مش هتكلفي نفسك يعني فوق طاقتك، انت لما لازم انت ترضي بواقعك، ترضي بحالتك، وما تحاولش انك تظهري حاجه معدومه ومش موجوده عشان ترضي فلان او ترضي احد من الناس.
1: اكيد والله، واهم شيء على انه والله استقبلناهم بلت هي احسن وتكرم وضيفه، بس ما خلت خالتي كان عندنا مدري ايش يقول انه معاه مدري ايش قدام اللي جاوا يا اخي، اول مره ولا ثاني مره ما علينا. انا كشخصيا في طعام من الظهر في احسن حاجه، انا يا خاله برتب لك هذا الموضوع من عيوني مالك أحسن أكل. والله كان أقسم بالله عليك أنا من خارجة وترهني أدري إيش، فطبعا ما نجلش نفسنا، أضيفهم على عين ورأس بأي حال أو أي منطقة جاءوا، بس إن كان هذه الفكرة إنه يأخذوا عننا نظرة إنه كرمناه شنو مدري إيش، لا لا مش موجود. أنا بالنسبة لي حتى يعني لو بالمستقبل ولا زوجته ولا بعدين بقيس هذه ببالي، يعني ما أصف على عين ورأسي يا أخي، مش فتحت لك بيتي ومعي لقمة ومي لقمة ومي كل زي زي مش دخالة مني. أنا لو في معي والله يعني أكثر من كده.
0: أكيد
1: تفضلي يا
0: عليا. أنا بشكرك سالي، شكرا لك، وأنا حتكلم إنك أنت تطرقتي الموضوع مهم جدا، لكن للأسف يا سالي إحنا في ساعات بنلتقي بأفراد يعني بجد يعني أنا بتكلم عليهم إنه هو بيجي لعندك وبيزورك، وبعد ما يخلص من زيارتك من المعيب انه يتحدث عنك، ليش ما قدمتيش، او انك ما جبتيلوش، او انك ما قدرتش تضيفي، لانه ظروفنا وظروف الناس اكيد احنا بنعرفها. فمن المعيب ان احنا ندخل بيوت الناس او نتحدث عنهم، فاكيد احنا بنوجه رساله لهؤلاء الاشخاص انه قيمتك عمرها ما كانت لا بايش بقدم لك او بايش انا بعطيك، قيمتك في استقبالي لك، في ابتسامتي لك، في حديثي معك، في انه انا فرغت وقت وجلست معك. فهذا الشيء مهم جدا ان احنا نطرحه والكثير يركزوا عليه. سالي، راحت سالي؟ شكرا لك، شكرا لك سالي. وسالي تكلمت عن موضوع مهم جدا، انه المقارنات الاجتماعية، انه فعلا المقارنة الاجتماعية هي المشكلة الحقيقية، او هي من العوامل او العامل الرئيسي في انتشار مثل هذه الظاهرة. لانه كثير من الناس مستمعينا اصبح بيقيم نفسه من خلال مقارنته بحياة الاخرين، وهذه المقارنة هي بتدمره طبعا. يعني إحنا في هذه الحياة أكيد مستويات حياتنا وأسلوب حياتنا مختلف. في ناس رب فاتح عليهم مستوى حياتهم يعني ومستوى دخلهم كبير، في ناس وسط، في ناس مستوى دخلهم ضئيل. ولكن لو نرجع إلى سنوات قديمة ونتذكر كيف كانت بيوتنا تضم الناس من جميع الفئات، يعني تلاقي حتى اللي في نفس المكان، في نفس الحافة، في نفس الحارة، الغني والمتوسط الحال والفقير مجتمعين في مكان واحد، ما فيش حد مثلا شايف نفسه على حد، فقط كان بيربطهم علاقة كويسة وعلاقة طيبة. ما فيش كان المقارنات الاجتماعية اللي احنا اصبحنا بنشوفها الان في واقعنا وبشكل كبير جدا. يعني اصبحت المقارنات الاجتماعية في كل جوانب الحياة، حتى في الجامعات. اذا انا بدرس ابني في جامعة معينة، ها ابن فلان سجل في الجامعة الخاصة، هو ما هوش احسن من ابني، هو ما هوش احسن من بنتي، فانا لازم اسجله في جامعة خاصة ولها صيت ولها وا وا وا وا وا. برضو نفس الشيء المدارس، انا لازم اسجل ابني في المدرسة كذا كذا كذا لانها نموذجية ولانها بتعلم لغات وا وا وا وا. وفعلا والله اعرف ناس ما عندهمش، ولكن المقارنات الاجتماعية ومقارنة أنفسهم بالآخرين، وليش هذولا عاملين كذا وليش هذولا كذا وإحنا مش أقل من كذا، خلاهم يتكبدوا ديون كبيرة جدا ويتكبدوا أعباء مالية كبيرة جدا، حتى يظهروا في مظهر يعني هم مش راضين فيه وقابلين فيه، وإنما حتى يظهروا في مظهر يرضى فيه عليهم. إذن هذا الشيء مستمعينا الكرام يعني جعل إنه من البساطة للأسف زي ما تحدث يعتبرها بعض الأشخاص تقصير. وإنك تعيش حياتك زي ما أنت مخطط لها وزي ما أنت عاملها، لا، أنت هنا ما بتحترمش ضيوفك، أو أنت هنا مش عامل لهم قدر أو مكانة. فهذا اللي تكلمت عليه على الناس اللي يدخلوا، ومثلا إذا أنت ما قدمتش له أصناف وما قدمت لهش كل ما لذ وطاب، حتى في المناسبات. يعني إحنا زمان كنا ما نصدق تجينا دعوة لحضور الأعراس أو حضور المناسبات، نفرح ان احنا بنروح يعني لهذا المكان، حتى لو كان في اخر الدنيا وحتى لو كان في ابسط مكان تلاقينا نروح، لا نهتم ايش بيقدموا، ولا نهتم ايش بيجوبوا، ولا نهتم بايش بناكل، ولا نهتم ايش بنشرب. الان للاسف يعني يعني. ودائما أجلس أقول للأسف للأسف للأسف، لأن إحنا رافضين إحنا أصلا لمثل هذه الظواهر المنتشرة في مجتمعنا. إحنا نروح ونحضر المناسبات، وتكون حتى مناسبات أشخاص قريبين منا وأشخاص نعرفهم، ونخرج من مناسباتهم نتحدث عنهم ونعيبهم إنه والله هذول الناس معهم فلوس، فين ودوا 6 مليون جابوا لنا كيكة وعصير، فين مثلا ودوا مش عارفة إيش، ما قدروش يكرموا مضيوفهم. هذا هو حدهم حتى لو كان عندهم الملايين. أنت رايح فقط تشاركهم فرحتهم، مش رايح أنت تقيمهم، ولا رايح أنت يعني تعطي لهم ملاحظات.

الحين احنا تحدثنا انه كيف احنا نقدر نتخلص من مثل هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع. ما هي الحلول؟ ان احنا نرجع العزائم واللمات واللقاءات الى ما كانت عليه من قبل، قيمة اجتماعية مضافة لهذا المجتمع، تربط المجتمع مع بعضها البعض. يعني احنا الان ما نتكلمش فقط انه اصبح في تباعد بين الأصدقاء أو الأصحاب، لا، كمان أصبحت الأسر، العائلات، برضو العائلات أصبح كمان في ابتعاد. ليش؟ لأنه أصبح قدر الإنسان مرتبط بما قدمت له، أو مكانة الإنسان أصبحت مرتبطة بما قدمت له برضو، وهنا تكمن المشكلة.

إذن مستمعينا الكرام، كيف إحنا زي ما تحدث إن إحنا نكسر مثل هذا القانون ونرجع البساطة زي ما كانت؟ زي ما قلنا إنه لا داعي للاستعراض، يعني إحنا لازم نقنع أنفسنا إنه لا داعي للاستعراض، نقدم ما يكفي، نقدم ما هو موجود بحب. إذا قدمناه بحب حتى لو كان قليل فهذا الشيء كويس جدا، ونحن كمان كأشخاص معزومين عند حد نتقبل ما هو موجود ونتقبل حتى ما هو قليل بحب. يعني نجعل هدفنا من هذه الزيارة أو من هذا اللقاء فقط اللمة، الضحك، الفرح، ونبتعد عن الأشياء الأخرى. خلونا نتذكر دائما إنه جلساتنا البسيطة، فعلا جلساتنا البسيطة هي كانت أكثر يعني دفء، أكثر أمان، أكثر حقيقة، يعني بنشعر فيها بجد إن إحنا حقيقيين، بعيد عن التكلف، بعيد عن البرستيج الكذاب، بعيد عن المظاهر الخداعة والكذابة. خلونا نتذكر قد إيش كانت جلساتنا البسيطة ولماتنا البسيطة، جلسات دافئة حبوبة كذا نشعر فيها ببعضنا البعض ونشعر بترابطنا مع بعضنا البعض. وأهم شيء إن إحنا نكون قنوعين، كن قنوع، أرضى بما لديك، وجنب القناعة وجنب الرضا لازم يكون في شجاعة، يكون عندك شجاعة كاملة تواجه فيها المجتمع اللي جالس يضغط عليك، يكون عندك شجاعة كاملة تواجه فيها نقد الآخرين، تقييم الآخرين لك. صدقني يعني لما الناس تشوف هذه الشجاعة أنت ممكن تكون سبب في أنه تبعد مثل هذا الضغط الاجتماعي. الآن إحنا لما ننجر كلنا لوراء الغلط فإحنا بنساعد على الغلط، بس لو كان عندنا الشجاعة وكان عندنا الجرأة أن إحنا نقول للغلط لا، فكثير منا حيقولوا للغلط لا، وحنرجع نكسر أنماط ونكسر قواعد فرضها للأسف أفراد في المجتمع وجعلونا مجبرين إن إحنا نقوم فيها. فقط الموضوع زي ما قلت يحتاج إلى قناعة، يحتاج إلى رضا، ويحتاج كذلك إلى شجاعة. مستمعينا الكرام، لازم إحنا أو أحب أقول إنه إحنا جميعنا مش كاملين، حتى لو قدمنا ما قدمنا وعملنا ما عملنا قد ممكن إنه يحصل في نقص، ومهما عملت أو مهما قدمت صدقني إنك ما بترضيش الناس، والناس هذه ما بترضيش والله العظيم. حتى لو أنت مثلا قدمت كل ما لديك هؤلاء الناس لن يرضوا عنك، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. مهما حاولنا نتعامل معهم، لو سوينا حتى اللي هم بيطلبوه منا أو اللي هم يشتوه منا، فعلا مستمعينا الكرام نرضيهم. فإحنا هنا لازم نعرف إنه مهما عملنا مش حنرضي الناس، ففي الأول والأخير يجب فقط إن إحنا نرضي أنفسنا ونعمل الأشياء اللي إحنا نشتيها، مش علشان نرضي الناس، لا عشان نرضي أنفسنا فقط. إذن مستمعينا الكرام، في نهاية الدقائق لحلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب نسيت، حابة أقول إن إحنا لازم نتحرر من موضوع التكلم.
التكلف الزائد. لازم نتحرر من موضوع المظاهر الزائدة. والله العظيم فعلا ما قتلت الناس وما دمرت الناس إلا المظاهر والتكلف هو الذي قتل الناس. المقارنات هي اللي قتلت الناس. إثبات إنك أفضل من الآخرين هي كذلك قتلت الناس. عيشوا ببساطة، عيشوا بحب، رجعوا الحياة السابقة، عيشوا بدون تكلف، على قد بساطكم مدوا رجلكم وحتعيشوا والله حياة راضيين فيها عن أنفسكم. فقط ما عليكم إلا أنكم تتحرروا من التكلف، تبتعدوا عن المقارنات الاجتماعية بينكم وبين الآخرين، تكونوا على طبيعتكم. نتمنى والله أن إحنا نرجع على طبيعتنا. أنا لما بنتكلم أو نتكلم على أنه زمان زمان زمان زمان، أتخيل أنه زمان يعني سنوات طويلة، لكن للأسف يعني كل جيل بيفرق في التعامل، وكل ما نتقدم سنة بنشوف أنه بدأت في ظواهر بتنتشر، ولكن إحنا بنحاول أن إحنا لا نتحدث عنها حتى نجد حلول للتخلص من هذه الظواهر المنتشرة في المجتمع. وفعلا حنقدر، ولكن زي ما تحدثت أنه مش فرد ولا فردين، لا لازم إحنا كأفراد في هذا المجتمع أن إحنا نتخلص من هذه الظواهر. وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم، يرحمك الله يا عدنان، وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم تحية لكل متابعينا وكل مستمعينا. وافتقدنا صوت أم حمزة اليوم. أم حمزة كنت حابة أنك تشاركينا موضوع اليوم أكيد، بحكم اطلاعك دائما بالناس، بس مش عارفة يمكن مشغولة أم حمزة. افتقدنا لصوتك ولمشاركتك. كذلك الأستاذ محمد فضل، هندية، ماريا، عبد الله، علي، ومن كمان؟ عدنان. ولاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: 88.9 عدن جاي اف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليلتي
0: عدن جاي اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: عدم يا اف ام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة على عدنية اف ام، تحية طيبة وبعد إليكم حصاد 24 ساعة من عدنية اف ام، معكم سمية سمير ومن الإخراج عدنان الشيباني. إليكم أهم عناوين الحصاد لهذا اليوم. العرادة يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم ملف الأسرى. ميون تختتم دورة تدريبية حول الدبلوماسية الإنسانية وحماية المدنيين بالمخاء. السقطري والفاو يبحثان تعزيز الشراكة لدعم الأمن الغذائي في اليمن. وزير المياه والبيئة يشيد بالتحضيرات الجارية لإقامة معرض تكنولوجيا المياه بعدن. ورشة عمل بعدن لإعداد خارطة الطريق لإنشاء مركز وطني للمعلومات الأمنية البحرية. رئيس جامعة عدن يؤكد أولوية الجودة والاعتماد الأكاديمي. افتتاح مركز السيدة حفصة بتريب لتعزيز تعليم المرأة وتمكينها اقتصادياً. ومن العناوين إليكم التفاصيل. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستين شيبولا تعزيز التعاون الإنساني ودعم النازحين. كما ناقش الجانبان تطوير التدخلات الإنسانية ودعم ملف الأسرى والمحتجزين، مع التأكيد على مواصلة الجهود لإطلاق سراحهم وفق مبدأ الكل مقابل الكل وتخفيف معاناة المتضررين. اختتمت منظمة ميون لحقوق الإنسان بمحافظة المخاء دورة تدريبية متخصصة في الدبلوماسية والحوار الإنسانيين بمشاركة 32 متدربا ومتدربة، وركزت الدورة على حماية المدنيين وتحليل المخاطر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز مهارات القيادات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الإنساني والوساطة خلال النزاعات. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري مع وفد منظمة الأغذية والزراعة الفهو تعزيز الشراكة لدعم الأمن الغذائي في اليمن، وتناول اللقاء تحسين الإنتاج الزراعي والسمكي وتبادل البيانات وتوجيه الموارد نحو مشاريع مستدامة تسهم في الحد من سوء التغذية وتعزيز سبل العيش. أشاد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالتحضيرات الجارية لإقامة معرض تكنولوجيا المياه في عدن، مؤكدا أهميته

وحماية الملاحة والمياه الإقليمية. أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور أن الجودة والاعتماد الأكاديمي يمثلان أولوية استراتيجية للجامعة، وناقش اجتماع مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة سبل تحسين التصنيف المؤسسي والارتقاء بالبرامج التعليمية والبحثية، بما يعزز مكانة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا. افتتحت جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية مركز السيدة حفصة للتعليم وتنمية المرأة في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، ويهدف المركز إلى توفير برامج تعليمية وتأهيلية ومهنية للنساء، بما يسهم في تمكينهن اقتصاديا وتعزيز مشاركتهن في التنمية وتحسين أوضاع أسرهن المعيشية. أعزائنا المتابعين والمستمعين، كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة في عدنية FM. لمزيد من الأخبار تابعونا على عدنية FM عبر صفحاتنا في السوشيال ميديا أو عبر موقعنا عدنية.com أو عبر التردد 88.9. كانت معكم سمية سمير، ومن الإخراج عدنان الشيباني. في أمان الله.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق،
5: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
6: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
3: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
6: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراس سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: ساعات عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: وحشتيني يا منة.
2: وانت كمان يا حسام.
1: هو انا معرفش قبلك برا الجامعة ابدا.
2: لا ما ينفعش، وبعدين ما احنا مع بعض جوه الجامعة اهو.
1: ايوه بس في ناس حوالينا ومش عارف.
2: مش عارف ايه؟
1: مش عارف اخد راحتي معاك يعني.
2: حسام انا عندي مبادئ مستحيل اتنازل عنها.
1: ايه هي بقى المبادئ دي؟
2: انا زي اي بنت تيجي لابويا تطلبني منه وخطوبة وكتب كتاب وجواز على سنة الله ورسوله.
1: هو انا قلت حاجة غير كده لا سمح الله؟
2: مش انت المرة اللي فاتت كنت بتكلمني في الجواز العرفي؟
1: لا لا لا، ده انا بقولك واحد صاحبي هنا في الجامعة بيحب واحدة وعايزين الجواز عرفي.
2: بقولك ايه، ملناش دعوة بحد، عايزين نمشي حياتنا صح. استنى انا لازم امشي بسرعة عشان صاحبتي سعدية.
1: سعدية؟
3: على فكرة يا سعدية انا سبت كل حاجة وجيتلك.
4: وانا اول لما شفتك مشاكلي كلها اتحلت.
3: ربنا يخليك يا سوسو. ها قوليلي بقى ايه مشاكلك؟ لسه الواد اللي هنا في الجامعة بيعكسك؟
4: لا خلاص، لما شافك معايا حس اني مرتبطة خاف وبعد عني.
3: ايوة سعدية، بس يعني لو هو شاب كويس وبيحبك بجد ليه لا؟
4: ده لو كويس، وبعدين شباب كتير في الجامعة هنا بيتمنوني وبيحبوني.
3: بصراحة سعدية انت تتحبي، انت جميلة قوي زي اخواتك كده نعسة وبهانة، تتحبوا قوي.
4: المهم انا يا سامح.
3: ايوة طبعا، المهم انك تختار الشخص الكويس اللي تحس انه فارس احلامك.
4: انت يا سامح.
3: ها انا انا ايه؟
4: انت فارس احلامي.
3: ايوة بس
4: اوعى تقول اي حاجة، سيبني احلم. حاسة معاك اني طايرة في السماء وفرحانة، لما بشوفك بحس الدنيا كلها حلوة.
3: كل ده انا؟ ده انا تافه يا بنتي.
4: ايوة يا اخي افهم بقى.
3: انا فاهم يا بنتي بس مصدوم.
4: ليه بقى مش مصدق؟
3: لما كنا في اسكندرية ما كانش في اي بوادر يعني.
4: ونظرات عيوننا؟
3: بصراحة انا قلت انها نظرات عادية يا سعدية، وبعدين اختك بهانة.
4: مالها بهاني؟ مالها؟
3: ما فيش يا سعدية ما فيش.
4: قولي بقى يا سامح ايه رأيك؟
3: ها؟ رأيي في ايه؟
5: انت بتقول ايه يا سامح؟
6: اوعى يا احمد، اوعى تجيب سيرة النعسة ولا بهانة ولا ابوها شلبي.
5: انت مجنون يا ابني، هتحب بهانة وسعدية؟ ما ينفعش يا ابني، دول اخوات. لا بجد ما ينفعش.
6: انا بقول لك اللي حصل ومش عارف اعمل ايه.
5: ايه يعني؟ بلاها سوسو وخد نادية، بلاها بهانة وخد سعدية.
6: بقول لك ايه، مش هينفع الكلام في التليفون. هتنزل القاهرة امتى؟
5: مش عارف، في بروفة مهمة علشان نقل اللوحة الاثرية، وميسي وتوماس جاي النهاردة القصر.
6: ربنا معاك يا صاحبي، ربنا معاك.

0: النهاردة ميعاد البروفة يا هينار.
1: عارفة يا أنا، ومسيو توماس اتصل وجاي كمان شوية.
0: كل حاجة مزبوطة؟
1: أيوة، الشيفات عملوا الأكل كله، وأنا بنفسي سقيت الزرع اللي جوه القصر، والأميرات صحيوا من النوم وعلى أتم استعداد.
0: والفساتين اللي بتعمليها؟
1: مسيو توماس وافق على كل التصميمات، والنهاردة هعرضهم على الأميرات علشان يختاروا الألوان.
0: أمال الأميرات ليزا وعين الحياة وفريدة ورفان هيلبسوا إيه في البروفة؟
1: فساتين من عندهم
0: طبعا، هيختاروا أجمل حاجة
1: أكيد.

0: احسن صوره قدام العالم كله.
1: جميل جدا. تري بيان. مي ماتينون دلوقتي البروفا هتكون في كل التفاصيل. هنبدا من خزنه القصر واحنا بنطلع اللوحه وبيستلمها التاس احمد باشا الزهدي، وبعدين دابور الاميره هينار هتسلم الامير احمد عروسته.
2: انا اللي هسلم الامير احمد عروسته؟
1: وي بيان سور.

0: الأميرات تبقى عليك، وهنختار جزء من القصر تكوني أنت أميرة هينار واقفة فيه مع عروسته، وتقابلوا الأمير أحمد وياخد عروسته بإيده اليمين وهو ماسك اللوحة بإيده الشمال.
1: واللوحة مسيو توماس وزنها قد إيه؟
0: اللوحة طولها 105 سنتيمتر وعرضها 65 سنتيمتر وسمكها 18 سنتيمتر وبتضم 20 ليني 20 سطر بالخط الهيروغليفي.
2: طيب وإيه اللي هيحصل بعد كده؟
0: هنركز على الملك باتلايموس الخامس وأخته وزوجته الملكة كليوباترا.
2: باتلايموس هو خامس ملوك اليونان اللي احتلوا مصر لما غزاها الإسكندر الأكبر سنة 332 قبل الميلاد.
0: سيرتمون بالزبط كده، بس الملك باتلايموس والإسكندر تقربوا للمصريين وحبوهم وحصل دمج بين آلهة مصرية وآلهة يونانية. هيتكلم عن الإيجيبت مصر وعن اسكندرية وعن اللوحة هو وعروسته، وبعدها هيبدأ الموكب وهيمشوا على التابيروج السجادة حمراء لغاية ما يوصلوا لباب القصر
2: ويركبوا العربية.
0: العربية بلونها ونوعها احنا مجهزينه وعاملين عليها بروفا، وهتتحرك وتخرج من منتزه وتمشي على كورنيش اسكندرية الجميلة لغاية ما توصل للمطار لوربور، ومن المطار لباري. كل مؤسسات وهيئات في مصر مستعدة للحدث والتأمين الموكب.
2: يعني كل المسؤولين عارفين بالحدث ده؟
0: بيان سور طبعا، وكل الناس اون بريت جاهزين وعلى اعلى مستوى من التدريبات، وكل حاجه مظبوطه بملي زي ما بتقولوا.
2: بس عروسه الامير احمد دلوقتي هي اهم حاجه، دي هتتكلم عن مصر وعن اسكندريه وعن اللوحه كمان.
0: بالظبط كده. ها بالتوفيق، بون شانس لاحمد باشا زهدي وعروسته.
3: يا أحمد عملت إيه؟
4: الموضوع دخل في الجد يا نعسة، ولازم نعمل بروفة عشان الاحتفال.
3: وما ينفعش تعتذر عن الاجتماع ده؟
4: يا لهوي يا خراشي يا مرارتي.
3: عاداته في أمير يقول كده؟
4: وهو في واحدة تقول كده؟ أعتذر لهم عن الاجتماع إزاي؟ هو مش اجتماع يا نعسة، ده حدث كبير العالم كله هينقله. أنا أحمد باشا زهدي من الأسرة العلوية وبمثل مصر في الحدث ده، والمفروض أنا وإنتي نروح باريس، إنتي متخيلة؟
3: إنت بتتعصب عليا ليه دلوقتي؟ ها؟ لا بقولك إيه؟ مش أنا؟ طلقني!
4: هو أنا عارف أتجوزك أصلاً عشان أطلقك؟ يا نعسة إنتي متعلمة وفاهمة الموضوع كبير، والبروفات بدأت، والمفروض إن حضرتك تتكلمي عن مصر واسكندرية، ويبقى كلامك ده كله في كلام إنجليزي على فرنساوي على إيطالي.
3: إيه؟ يا لهوي إيطالي؟ لا يا أخوي، إحنا ما اتفقناش على كده، مش لعب.
4: الموضوع مش لعبة يا نعسة، الموضوع تحدي كبير ولازم تبقي معايا، وإلا هتجوز أي أميرة من اللي موجودين هنا في القصر.
3: يا أختي هتتجوز عليا؟
4: نعسة نعسة، أنا ما عنديش غير مرارة واحدة، هتفهميني وتتحدي معايا كل الناس اللي حواليا ولا لأ؟ لازم تثبتي إنك قدها وقدود وتستحق إنك تكوني أميرة العالم، فاهمة ولا لأ؟
3: أفكر.
4: اقفلي السكة، اقفلي السكة يا نعسة، أنا أصلاً غلطان، خليك أنت الزوجة التانية، تانية حلوة عليك أوي عشان نخلص.
3: استنى بس استنى، أنت مالك أخلاقك كنزة كده وخلقك ضيق؟ هيه؟ إيه؟ ما تصبر، يا عم بهزر معاك.
4: أيوة كده، لازم نعدي.
3: مهما يحاولوا يطفوا الشمس، بالحب هنعدي.
5: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سكر في قلبي
1: FM
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
1: 88.9
3: اليوم همش الليلة تعدي
4: أيوة.

0: 子。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق،
4: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
4: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
6: والمسؤولية.
3: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
4: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
6: رعاية الأطفال.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

صلاح في المساحة حلوة قوي. امام شطش انطش يا امام انطش يا امام سجل يا امام حلوة يا امام. الله هدف هدف مصري. ايه الشخصية والهوية. الهدف المصري الاول. ايه الجمال ده ايه الجمال ده. لكن بص الجمله حلوه الجمله حلوه في لقطه من اللقطات المضيئه في هذه المباراه.

صارت خطيرة، نقلت في المكان السليم، تكون أخطر، تكون أخطر، تكون أخطر، هذه الله الله.

كرة البينية ممتازة. اسماعيل اسماعيل السيباري طال الصبر طال الصبر يا

عندك كرة مازال ناكامورا والتعادل. نعم إنها شخصية محارب الساموراي. يصبرون يصبرون.

مرة أخرى يخسر كرة إسماعيل، والهدف الخامس، الهدف الخامس من عياري، دوبلي ياسين العياري في مرمى الشامخ. أثقل هزيمة في تاريخ تونس في كأس العالم.

Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, Cunha, vai a Cunha. E vinse

0: الشخصية أن تستيقظ يا هولندا.
1: أنتوني إيلونغا مهاجم نيوكاسل يسجل أول أهداف السويد.

تحت الجزاء تصويب. يا الله هدف أول جميل جميل جميل للمنتخب النمساوي يسجل عند الدقيقة 20. 1-0 للنمسا.

مباي والمرور مباي يا عيني يا زائر، لكن زائر وهذه الأسود

في هذا المكان ينهي الأمور، ينهي الأمور. الفوز بالأربعة على ثالث العالم أمام أنظار زلاتكو.

المنتخبنا الأسترالي يعود ليباغت من جديد بعد السيطرة واستحواذ.

يجيك الكرة باتجاه كوندي، عودة اليوليسي، يا سلام يا سلام، الله يكون في أفضل حالاته يسجل، لأنه الهدف ولأن

يغيره هو هيجي. كل الأفراح للإجليس تبدأ من هاري كين.

أراد أبو الأول، أراد أبو الأول عن طريق إيران كوندا، كانت إمكانية الهدف للمنتخب التركي، كانت الإمكانية لأردا جولر، تحولت بسرعة في هجوم سريع.

Papa Gol. كان متوقع خيمينيز يفعلها.

المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم.

من فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. سويسرا

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس ماكس 2. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

مباراة المتعة في ديربي العرب هنا في سماء المونديال على أرض كاليفورنيا في سانتا كلارا. خطأ أول، الجزائر بالقميص الأبيض، الأردن النشامة بعنوان اللون الأحمر. كرة أولى في المباراة، كرة لمنتخب الأردن، كرة ثابتة خطيرة بالرأس وفرصة أولى للنشامة. الأردن يبدأ بقوة في أقل من دقيقة عن طريق الرشدان. نزار الرشدان كاد يفتح بوابة التسجيل. 0-0 في مباراة ستعرف أهداف. إذن الجواب الأول هجوميا من النشامة. 19 درجة طقس ممتاز على مباراة كرة القدم، بينما درجة الرطوبة هي العالية شوية 67%. كرة البداية عن طريق بن سبعيني، الرامي اليسار في اللاكس مع بيتكوفيتش، في الأصل هو ظهير يسار. كرة خطيرة للخضر، انطلاقة سريعة، كرة ممتازة عرضية وفرصة أولى للخضر. مباراة من نار، ترجع الكرة الكونتر اتاك. الأردن يلعب 5-4-1 في الحالة الدفاعية اللي تصير وتتحول 3-4-3 لما يمتلكوا الكرة ويمشي القدام. كرة جزائرية يضغط نصيب، تمشي كرة عن طريق فارس شايبي، والدفاع من العرب يزن العرب يغلق. كرة من فارس خطيرة جدا ملعوبة لجويري، شوت وكرة أولى من جويري. أول محاولة جزائرية، واحدة بواحدة، أنت موجود أنا موجود، أنت تهدد أنا نتعدى، أنت تسجل أنا نسجل. مباراة للتاريخ بين وصيف آسيا والمنتخب الجزائري. مهند أبو طه، ترجع كرة بن سبعيني وكرة سهلة ليزيد أبو ليلى. حارس حسين إربت، طريق أمريكا كان أكثر من رائع للنشامة. صدروا مجموعتهم في الدور الثاني أمام السعودية، تاجيكستان وباكستان، وفي الدور الحاسم تعالوا في الوصافة وراس شمشون الكوري. منتخب الأردني سجل 32 هدف في الطريق الأمريكي للمونديال التاريخي للنشامة. ترجع كرة أبو داوي، المنتخب الجزائري أكثر استحواذ، كان هذا منتظر ومرتقب. سلامي يعطيهم الكرة ويلعب على التحولات، وهذه انتقال سريع، كرة ممتازة وخطيرة، والدفاع الأردني موجود، النجمي موجود. شوف الضغط البريسينج من منتخب الخضر، الجزائر يقتربون. كرة من مازع، يتصدى دفاع الأردن الصلب والشرس، والكرة تمشي كونتر اتاك. هذا التحول يلعب على

0: التحمري، مشات الكره لموسى، موسى موسى موسى شكون يستنى؟ يستنى على اليمين، يخرج كره حلوه برشا، وسط الكره اردنيه الان، علوان علوان لموسى، التحمري حاول الشوط وخطيره، ولوكا لوكا زيدان يوم عيد ميلاد بوه. يمشي بالكره فهر الشايبي، حط الكره بوداوي، يلعب عيسى بالغالي، حاول يسكر على المنافذ والاطراف، جمال السلامي، نوري هات نوري، 20 دقيقه لعب في المباراه في الشوط الاول المونديالي هنا في كاليفورنيا في سانتا كلارا، 0-0 بين الاردن والجزائر. 63 الترتيب العالمي للأردن و28 آخر تصنيف فيفا للخضر. ورمى العربات دويلة، خارجة بالرأس بيودو خبرات السنين، بن سبعيني، بوداوي بوداوي يلعب كرة دويلة خطيرة جدا، كرة من رياض، خطيرة من رياض، مش ممكن قادر محرز، فماشي بصايد على ما يبدو، أول فرصة حقيقية في اللقاء، مش ممكن ما أدره رياض، وترجع الكرة الأردن، يضرب الكرة بالرأس عيسى، يضغط المنتخب الأردني، يرتبك شوية بوداوي، غالي مضغوط عليه، حكم يقول ما ضم شيء، صعب على الخضر، يخرج منها السلامات، والكرة تمشي باليسار، يطلع في الكولوار، الرواقة نوري، نوري نوري فارس مازا، خطيرة من إبراهيم، إبراهيم يلعب كرة خطيرة، هي التسديدة، والدفاع يتدخل في لحظة الهدف، مش ممكن أخطر كرة، يتواصل الضغط الجزائري الآن بوضوح، بعد تهديد رياض الآن تسديدة الشايبي، فارس الشايبي يلعب في نادي فرانكفورت في البوندسليغا، الكرات الخطيرة تتوالى من الخضر، شوف الكرة فماشي أوفسايد، أي أي أي، بوداوي ولا أروع، ورياض الكنترول أوكي، متاع العادة، ولكن الفينيش ماهوش متاع العادة يا محرز. هنا 20 دقيقة في الشوط الأول، ممتعة قمة العرب، كرة الضغط تقدم نفسها كأبى ما يكون هنا في سانتا كلارا. انتصف توقيت الشوط الأول، صفر الجزائر، صفر الأردن، يسيبوا يا مخرج تسيبوا، ولد صغير 9-10 سنين وصل لا جزائري لا أردني، شكله لقى روحه بالغلط في ملعب سانتا كلارا. خارج من يزيد، كرة لابو ليلى، يتقدم حارس النشامة، يمشي يزيد ويلا موسى من اللاعب التعمري، كنترول ممتاز من التعمري، ترجع الكرة بخط دفاعي، يلعب علوان، علوان واحدة، علوان اثنين، يشوط كرة الحارس لوكا زيدان، الأردن يرد الفعل، ورسالة مبطنة وعلنية، وسدد وسدد، انتباه من الدفاع الجزائري، إمكانية للفريق الأردني، العرضية بدون خطورة من يزن العرب، خارج الكرة ضربة مرمى للوكا زيدان، محاولات موجودة من الجانبين، ولكن الفرصة الأخطر في اللقاء كانت جزائرية، رياض في انفراد ضيع كرة التقدم، زروقي تمشي كرة عن طريق عيسى مندي، يلعب الكرة بالغالي، وداوي هات نوري، انضباط تكتيكي ممتاز للنشامة، لوكا بوداوي يلعب كرة طويلة أبو داوي مرة أخرى يعودانه خطيرة ومرة ثانية للرياض خطيرة والهدف الأول يضيع مرة ثانية محرز مش ممكن الدفاع الأردني مش معقول مرة ثانية الكرة طويلة من أبو داوي يخرج راس رياض محرز ورياض مرة ثانية يقدر الهدف هذه الكرة الثانية اللي يقدرها رياض محرز حط بدنه قدام المدافع ولكن يزيد يتعملق يمشي كرة من عبد الله نصيب عبد الله بدون عنوان ورادويلا بعيد على علوان راسية أولى والثانية ياخذها النصيب يضغط المنتخب الجزائري سلك عبد الله يمشي كرة طويلة حاول موسى التعمري يدخل موسى وفي خطا وفاول كرة فينتيتش إثارة كبيرة في الماتش متعة كبيرة في اللقاء الأردن يطلع يبريسي فوق ويغلط زروقي مش ممكن واحدة اثنين يمشي التعمري عن طريق الجناح تلعب الكرة الأردنية خطيرة للنشامة يمشي مش ممكن مسات الثانية والهدف الأول 1-0 الأردن 1-0 عن طريق نزار الرجدان مش ممكن يا الله 36 دقيقة في المباراة رياض محرز يضيع والرجدان فيها جول 1-0 للمنتخب الأردني مباراة كان فيها الأفضلية لمنتخب الجزائر على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى الفرص ولكن الهدف الأول أردني هذا بالحق بمعطيات اللي ضيع يقبل رياض ضيع كورتي راس وهذه المرة لم تسلم الأمور لوكا زيدان يقبل الهدف شوف الخطأ في الدفاع ارتباك سرعة عن طريق رقم 20 مهند أبو طاها يعطي الباس يضيع حتى عمري ولكن الكرة الثانية يحط الرجدان في المكان 1-0 على مرمى لوكا زيدان 1 الأردن 0 الجزائر فرحة كبيرة لجمال السلامي الديربي العربي الأردن يسجل ثاني أهدافه في البطولة فريق مقاتل فريق عنده برشا روح منضبط تكتيكيا رامي عيسى ماندي موعودين بالشوط الثاني رايع بروعة الشوط الأول يمشي كرة جزائرية آخر الثواني مضبوط عليه الحكم يقول نو فاول والكرة تمشي لمنتخب الأردن كونتر أتاك ولكن عيسى قبل عيسى يسبق عيسى يربح تماس خلاص رسميا في سانتا كلارا في روعة كاليفورنيا الأردن تتقدم بهدف على منتخب الجزائر هدف نزار الرجدان الأردن الجزائر ويبدأ بيتكوفيتش بالتغييرات يخرج البوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي من البدايات ممكن خرج زروقي أيضا ودخل بن طالب سنتأكد من التغييرات اللي قام بها مدرب الخضر مع بداية الشوط الثاني تشكيلة الأردن يزيد أبو ليلى نصيب أبو ذهب يزن العرب نزار الرجدان نور الروابزة إحسان حداد أبو طه محمود مرضي علوان تعمري لاعب نادي رن الصوت الثاني كما قلت يبدأ بالتغييرات بيتكوفيتش الجزائر يمثل هذا المساء في الصوت الثاني لوكا زيدان ايت نوري بالغالي ماندي بن سبعيني ثم مازا شايبي محرز جويري دخول بن طالب ودخول رقم 12 بوعلي يظن في انتظار التأكيد فعل خرجوا الثنائي بوداوي وزروقي بدل وسط بن طالب وبن بوعلي.
1: رجع
0: كورة المنتخب الجزائري.

بن طالب في وسط الميدان. بن طالب يمشي كرة للمنتخب الجزائري، خطيرة جدا، يخرج الحارس يا سيد أبو ليلى. فرصة أولى أو محاولة أولى إلى عبد الله نصير. عبد الله يلعب كرة طويلة، يمشي للتماس للخضر، كرة جزائرية. هربت على موسى التعمري أمام الضغط الدفاعي للجزائر. لوكا زيدان كلمة تتقال، لوكا مش قاعد يعاون في حراسة المرمى. عيسى مندي بن سبعيني، كرة من رامي، رامي في اليسار، هيت نوري. على فكرة اللعبة مايلة في اليسار، معظم التنقلات الهجومية للجزائر جاية من الكلوار اليسار من هيت نوري. ترجع كرة الخضر، رامي بن سبعيني، رامي وسط الميدان، رياض، عيسى مندي، عيسى مراوغة، انطلاق الآن، يمشي كرة من 17 بالغالي وخطيرة وتسديدة والحارس يتصدى. ترجع مرة ثانية وكرة برا، كرة برا كانت من هيت نوري بعد الكرة الأولى من إبراهيم ماسا. لاعب الليفركوزن يشوط وحارس الحسين اربد يتصدى لكرة ماسا. الضغط الجزائري ماشي ويكبر. كرة كانت في الوسط، لو كانت في الزاوية اليمنى يمشي عبد الله نصير. كرة وسط الميدان، المنتخب الأردني، الرشدان، الرشدان، كرة مشيت على اليمين في الرواق، يتدخل بن سبعين يعمل فيه ماتش كبير، والكرة ترجع علوان، علوان يحط الكرة على اليسار، ملا الكرة والكرة تمشي عن طريق مهند أبو طه. خطيرة، فرصة لمنتخب الأردن، مسات الإمكانية، يضرب الثانية، يا الله يا الله، كرة من رقم 8 نور الروابطة. أي مباراة، أي مباراة هنا في سانتا كلارا. ترجع الكرة بن طالب وسط ميدان، بن طالب إلى قلب الدفاع، مندي، بن سبعيني، بن سبعيني حط الكرة، هيت نوري، نوري يلعب الكرة لكويري، نوري حط الكرة عن طريق الكويري، ماسا، ماسا ممتاز، ماسا في الشوط الثاني، ولكن الدفاع، الدفاع مرة أخرى للمنتخب الأردني عدى بيهم. يمشي كرة جزائرية، رياض، رياض، رياض محرز، وصلت كرة خطيرة عرضية والدفاع الأردني موجود. أي مباراة، أي وثارة يا كاتب التاريخ، تعال وافتح الصفحات. يمشي كرة لمنتخب الجزائر، عيسى مندي، مندي فارس وإلى الكرة والدفاع يتصدى، يتفادى الركنية المنتخب الأردني. كرة طويلة رجعت مرة الأولى، مرة الثانية، شوف الروح والتماس، التماس من إبراهيم مازا، أحسن لاعب في الشوط الثاني الآن هو مازا. يمشي بن طالب، بن طالب يلعب عرضية، تمشي راسية ويطير عليها الطيران أبو ليلى على كرة بوالي، يتصدى حارس الأردن يزيد أبو ليلى. عيسى مندي، عيسى، رامي، انتصف توقيت الشوط الثاني، لا جديد، هدف الرشدان حاسم. بن طالب، كرة في الوسط، بن غالي، رياض، حاول رياض يلم الوسط، يلعب الكرة واحدة اثنين، خطيرة للخضر والتوزيعة والدفاع والركنية، ركنية للمنتخب الأردني أو الجزائري. يمشي كرة من رياض، تقريبا الركنية عدد 6 للخضر في هذه القمة العربية هنا في سانتا كلارا. يمشي كرة بالتنفيذ، يضرب الراس، وهدف التعادل، هدف التعادل عن طريق بوالي.
المرمى في وسط الشوط الثاني. الخضر يعودون. هدف التعادل للمنتخب الجزائري من كرة ثابتة ركنية. أخيرا يتوفق الخضر ويسجلون الهدف في وقت الفخوري. كمش يدخل لعب البيراميدز. ضغط الجزائر كان كبير في الشوط الثاني. طوال الضغط طوال المحاولات كرة بالرأس ويسبق اللاعب الجزائري كل دفاعات الأردن وإغالة الحارس يزيد أبو ليلى معلنا عن التعادل. أول هدف جزائري في مونديال أمريكا. واحد الأردن واحد الجزائر. فرحة كبيرة من بيتكوفيتش الليلة في صباح العرب وفي ليلة أمريكا. والكرة يتصدى الدفاع ويتصدى الفريق الأردني. كرة بثبات الكونتر اتاك الرهيب. هو علوان أو من هو؟ مرضي. نعم هو محمود. محمود مرضي. محمود محمود مرضي يشوط كرة والحارس لوكا زيدان. ماتش للتاريخ ماتش للتاريخ. من يظفر بنتيجة الديربي العربي الرابع في كأس العالم. الأولى السعودية والثانية لا غالب ولا مغلوب. والثالثة السعودية والرابعة تكتب للخضر أم النصيب النشامة. الآن هي لا غالب ولا مغلوب. قسمة خيان والكرة ترجع. المنتخب الجزائري يضغط. يمشي جويري. جويري ممتاز. عبد الله نصيب. الاستقبال جزائري وفي خطأ. كرات العرضية الكرات الثابتة قاعد تعمل برشا مشاكل الأردن. في خطأ يستفيد منه رقم 15 هيت نوري. شال لباس بالنسبة لهيت نوري. ثمانية وعشرين دقيقة لعب في الشوط الثاني. تقدم الأردن من نزار الراق. يلعب في أي لحظة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. عنده بولبينا عنده حاج موسى عندهم في الأتاك برشا حلول. والكرة من رياض. رياض حط الكرة محاولة تسديد. تسديدة والحارس لم تهرب الكرة. تسديدة فارس شايبي تصدى يا سيد أبو ليلى. شوف التسديدة وشوف التصدي. ترجع كرة من الكورنر. كرة من الزاوية. المنتخب الجزائري هل يطير عليها الخضر أم يطير عليها دفاعات النشامة؟ يمشي كرة من الكورنر. ركنية للأخضر الجزائري. خطيرة ترجع بالرأس. عوده له مش ممكن. الهدف الثاني. عوده له من ركنية جويري. الجويري يسجل الهدف الثاني. قلت لكم في سيناريو هدف قاتل هدف غدار. الخضر يسجلونه في آخر مشوار عن طريقي من الجويري من ركنية كرة ثابتة. دين الجزائر واحد الأردن. للخضر شوط ثاني. بيتكوفيتش ينتصر على السلامي تكتيكيا. والهدف الثاني من زوز كرات ثابتة. الخضر في طريقهم لثلاث نقاط أم الأردن راي ثاني. شوف الكرة شوف الخطأ الدفاعي. هل كان لجويري في الأوفسايد؟ إذا جاءت الكرة من مدافع الأردن نوفسايد. وهذا الجويري في المرمى والهدف الثاني. 2-1 للجزائر. أجواء كبيرة في سانتا كلارا. هربت على أبو ليلى. ابتعدت على أبو طاهر.

بن غالي، بن غالي شوط ثاني ممتاز من الأسمراني في الرواق الأيمن. بن غالي عمل التوزيع، الترجة من دفاع الأردن، آخر كرة، آخر الثواني لم تمر. مبروك للخضر، حظ أوفر للمنتخب الأردني، مشاركة يستفيد منها أكيد لن تكون الأخيرة. الأردن صار من ثوابت القارة الصفراء، صار من عمالقة الكرة العربية، والأكيد للمونديال سيعودون. المقابل حاج موسى، حاج موسى واحدة، حاج موسى اثنين، موسى ثلاثة، مازا أربعة، والحكم يميز. الديربي الرابع العربي في المونديال بفوز جزائري مستحق 2-1. مباراة كانت توب، مباراة كانت واو، مباراة كانت فير بلاي، مباراة كانت ممتعة.

0: أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لإعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية.
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى سدد وانتفاضة ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
2: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
3: أن العرب احنا نهدد ليانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم
2: علمكم.
5: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا. فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى

0: أمريكا بي سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي سبورتس.
1: اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026 ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: الذي يستضيف بالتأكيد مواجهة كبيرة تجمع بنما وكرواتيا. هذا الملعب هناك في كندا يتحول الليلة إلى مسرح ضغط بكرواتيا وتاريخها القريب في النهائي ونصف النهائي أمام بنما التي تبحث عن أول فوز مونديالي لها في تاريخها. وهذه الجماهير تتوافد على هذا الملعب الجميل كما تبدو في الصورة. جماهير كرواتيا التي تأتي وتؤازر منتخبها وجماهير بنما أيضا التي تطمح لأن يسعدها هذا المنتخب بفوز تاريخي أول. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعي قنوات بي أن سبورتس. أرحب بكم في هذا العد التنازلي الذي نفتح فيه باب مواجهة كبيرة تجمع بنما بكرواتيا. بنما بعدما سقطت أمام غانا في الدقائق الأخيرة، وكرواتيا التي لعبت مباراة كبيرة أمام إنجلترا في الجولة الأولى. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم محلل قنوات بي أن سبورتس مدرب المنتخب الفلسطيني إيهاب أبو جزر. أهلا وسهلا بك معنا كابتن.
1: أهلا عبد العزيز يبارك، وأهلا بالسادة المشاهدين.
0: سعيدين بهالاستضافة.
1: سعيد جدا.
0: وبالتأكيد أننا سنفتح يعني أوراق ربما مدربي المنتخبين، نتحدث أكثر حول كثير من الأمور ونتعمق في هذه المواجهة، لكن دعونا في البداية أن نبدأ بهذه المواجهة الكبيرة.

0: هذه المواجهة ستتابعونها بشكل حصري عبر قنوات ABN Sports في تمام الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة. كابتن إيهاب، يعني مواجهة تأتي في مجموعة ربما تتعقد حساباتها بشكل أو بآخر. كرواتيا التي اعتادت أن تقدم ظهورا مختلفا بوصولها للنهائي، بوصولها لنصف النهائي أيضا. بنما التي تبحث عن فوزها الأول وقدمت حقيقة مباراة كبيرة أمام غانا في الجولة الأولى.
1: يعني مجموعة صعبة نوعا ما، فيها انجلترا، غانا، كرواتيا، الثلاث منتخبات تنافس على بطاقتين للتأهل للدور الثاني. شفنا المباراة الآن بين المنتخب الإنجليزي وغانا، النتيجة لحتى الآن 0-0 أعتقد.
0: لا.
1: فبالتالي مباراة اليوم بالنسبة لمنتخب كرواتيا مباراة مهمة جدا، ثلاث نقاط هتخليه ينافس على ممكن على البطاقة الثانية أو على أفضل توالت، لأنه الإنجليزي والمنتخب الكرواتي
0: بعد خسارة مودريتش اليوم بخبرته.

0: يدخل محطته رقم 200 ربما مع المنتخب الكرواتي. هل لا يزال اللاعب الذي ربما يعرف كيف يعني يصنع الفارق في وسط الملعب الكرواتي؟
1: يعني أكيد مودريتش لاعب كبير، أسطورة المنتخب الكرواتي، يمتلك خبرات كبيرة جدا، هو كابتن وقائد الفريق. تعرف قائد الفريق مش فقط في الملعب، كمان خارج الملعب، غرف الملابس، الروح اللي يبثها للاعبين، تواصله مع اللاعبين، رفع الضغوطات النفسية عن اللاعبين، وتحديدا بعد الخسارة الأولى. ويمكن في بداية المباراة ارتكب خطأ من كان سبب في ضربة الجزاء، فاليوم ننتظر ردة فعل من مودريتش في هاي المباراة. أكيد راح يكون له دور، أكيد راح يكون له تأثير، هو بعرف أنه هاي آخر كأس عالم لإله، فبالتالي هو اليوم 40 عام، فبالتالي هاي البطولة الأخيرة أكيد راح تكون، فبالتالي مطلوب منه ودوره لازم يكون مهم، بحيث أنه الفريق يقدر أولاً يتخطى هاي المجموعة، وفيما بعد المنتخب الكرواتي يقدم أكثر في البطولة. المنتخب الكرواتي عادة بدخل البطولات مش بضغط كتير، وشفنا الطموح يكبر مع سير البطولة.
0: أنت تحدثت عن بنما أنه المنتخب الأقل حظوظا، ربما الأقل ترشيح، كيف يلعب هذا المنتخب أمام وسط كرواتي يملك مودريتش وكوفيتش وغيرهم من اللاعبين الكبار يحب الاستحواذ؟
1: يعني شوف، منتخب بنما حقيقة بيعتمد على التنظيم الدفاعي، على التحولات، على الالتحامات الثنائية، أكيد بلعب ضد وسط وأجنحة قويين جدا بيمتلك حلول كبيرة، ولكن في عامل مهم جدا، لاعبي الارتكاز مع المهاجم والجناح الأيسر لمنتخب واللاعب 10 أعمارهم تجاوزت 35 37 40، هذا ممكن يأثر على يعني تحمل اللاعبين بدنيا في المباراة، تحديدا بعد الأداء البدني الكبير اللي كان في مباراة إنجلترا، فبالتالي المباراة مش راح تكون سهلة على منتخب. تحديدا لاعبين زي ما تفضلت بيمتلكوا المهاره والاستحواذ وعندهم الحلول الفرديه.
0: بدي اسالك كابتن عن توقعاتك لربما بدايه المدربين في هذه المباراه، كيف سيبدا، كيف سيكون شكل لنفترض المنتخب الكرواتي في البدايه؟
1: يعني خلينا نحكي في البدايه عن منتخب بنما وبعدين بروح
0: منتخب بنما.
1: بنما اولا هاي المباراة الرابعة، المباراة الماضية كانت المباراة الرابعة بلا فوز في كأس العالم في المشاركة الثانية، تلقى سجل هدفين، تلقى 12 هدف وكمان سكور كبير جدا، فبالتالي المدرب أكيد راح يحافظ على توازنه الدفاعي، يحاول يلعب على أخطاء منتخب كرواتيا. المنتخب الكرواتي هو اللي تحت الضغط، هو اللي لازم ينزل ضاغط من بداية المباراة، يشكل ضغط على منتخب بنما في بداية المباراة. ممكن حتى نشوف إذا كانت ضربة بداية المباراة في الثلث الأخير لمنتخب بنما وشكل ضغط ويحاول يسجل هدف مبكر من أجل رفع الضغوطات عن اللاعبين. المضغوط منتخب كرواتيا، المدير الفني لمنتخب كرواتيا. بنما هيحاول ينتظر ويشتغل على ردة الفعل.
0: كابتن سعود، إليك الحديث بشكل أكبر، ونفتح ربما أوراق المنتخبين نتحدث عنها أيضا بشكل أكثر عمقا، لكن دعوني أتحول لمعلقي هذه المواجهة علي محمد علي وعبد الله الغامدي. مساء الخير لكما، أهلا وسهلا بكما في العد التنازلي. أبدأ معك كابتن علي، بالتأكيد أن كرواتيا منتخب كبير وله أيضا مشاركات وإنجازات تاريخية في المونديال، هل بوجهة نظرك خسارة إنجلترا ربما مجرد بداية سيئة للمنتخب الكرواتي؟
2: أولا تحياتي ليك وللمشاهدين، وتحياتي للكابتن إيهاب أبو جزر طبعا

0: مدرب المنتخب الفدائي اللي كلنا طبعا بنعتز به جدا. ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون موجودين في كاس العالم ان شاء الله القادمه باذن الله. اولا عبد العزيز، منتخب كرواتيا دايما من المنتخبات المرشحه، لكن لسوء حظه دايما يواجه المنتخب الانجليزي. دايما في علاقه كده في قرعه كاس العالم في التصفيات، دايما حظه المنتخب الانجليزي. عمل مباراه ليست سيئه، لكن واضح ان المنتخب الكرواتي في مرحله احلال وتجديد. ما زال مودريتش طبعا هو نجم المنتخب الكرواتي، رغم ان هو استبدل بعد 58 دقيقه في المباراه الماضيه، ويمكن النهارده هنشوف تعديلات في تشكيله منتخب كرواتيا، لان داليتش المدرب اللي معاهم من 2017 واللي عمل انجازات كبيره جدا بالوصافة في 2018 ومركز ثالث في 2022 صحيح. وايضا كان وصيف دوري الامم في نسخه 2023. نشوف النهارده كراماريتش في المباراه ايضا من البدايه مكان اللاعب موسى، واحتمال كبير ايضا يبقى في تغيير في خط الظهر، ونشوف المدافع شليتا سار يكون لوجود النهارده ضمن الرباعي خط الظهر اللي عنده خبرات كبيره جدا.
1: نعم.
0: بوجود طبعا ستانزيتش، وموجود ايضا جفارديول، ووجود اللاعب شوتلو، اعتقد كمان بريزيتش. انت شوف معدل اعمار كرواتيا تلاقيهم معدل اعمار كبير جدا. كرواتيا النهارده لو خسرت هيبقى الأول مرة تخسر لقائين متتاليين في المجموعات منذ أن خسرت في 2002 أمام المكسيك وأمام الإكوادور.
1: شكرا جزيلا لك كابتن علي. يتحول إلى عبد الله الغامدي. عبد الله، يعني بنما تبحث عن فوزها الأول في تاريخها في المونديال.
2: أول شيء أمسي عليك بالخير أيضا على الكابتن إيهاب أبو الجزر، مدرب الفدائي واللي قدم بطولة أيضا كاس عرب رائعة جدا.
1: نعم.
2: وإن شاء الله ننتظر بإذن الله هو والمنتخب الفلسطيني في نسخة المونديال القادمة بحول الله تعالى، هي وأن تكون أيضا نسخة عربية استثنائية كحال هذه النسخة. بالنسبة لهذه المباراة بلا شك، يعني بينما تبحث عن منجز تاريخي، تبحث عن فرصة لأول فوز تاريخي بالنسبة للمنتخب البنمي، لكن دائما لما نتحدث عن وجود منتخب كرواتيا الأعين والأنظار كلها عبد العزيز تروح على لوكا مودريتش.
1: صحيح.
2: هذا اللاعب اللي واحد من أربعة حاليا في هذه البطولة من 2006 إلى اليوم هو مستمر
1: فعلا.
2: ويعني نقطة مهمة جدا في المنتخب الكرواتي، الأمور كيف تغيرت بصورة كبيرة جدا. منتخب يروح لنهاية كاس العالم لأول مرة في التاريخ، النسخة اللي بعدها إلى نصف النهائي وحقق مركز ثالث، دوري أمم يروح وصيف، الأمور كلها اختلفت. هذه الحقبة أو هذا المونديال يشهد نهاية حقبة تاريخية لنجوم ارتبطنا فيهم بشكل عاطفي كبير جدا. إذا جيت على ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، الآن لوكا مودريتش في في في آخر أيامه مع المنتخب الكرواتي، أعتقد أن هذه النسخة تقدم لنا الرقصة الأخيرة لكل هؤلاء النجوم والأساطير اللي قدموا الكثير.

0: كتير اللاعبين في غرف الملابس أن المنتخب الفلسطيني هو منتخب كل العرب.
1: نعم كابتن، أيضا بالحديث عن هذا المونديال ربما سيكون هو آخر مونديال لرونالدو، ميسي، لوكا مودريتش، يعني أسماء كبيرة تتواجد اليوم وربما لن نراها مرة أخرى في المونديال.
0: نيمار، دبروين.
1: نيمار ما رأى هناك، لا تجيب سيرة نيمار لأن نيمار ما شفناه من بداية المونديال ومن قبل المونديال،
0: ممكن
1: ما أدري حنشوفه ولا ما حنشوفه،
0: ممكن تشوفه، ممكن تشوفه ولو ما لعب هو آخر مونديال له. فبالتالي دبروين، كورتوا، هاريكين، فيعني في لاعبين كتير بصراحة أساطير في منتخباتهم. فبالتالي ممكن هذا فعلا هذا آخر مونديال، وعلشان هيك احنا بنشوف كل اللاعبين المنتخبات والمدراء الفنيين حتى متعاطفين مع هؤلاء الأساطير، بحيث انه خلوا اكتر وقت في الملعب، يحطم ارقام صحيح. معينة اليوم بلش اليوم بلش المونديال عند البرتغال بدون سجل هدفين،
1: كان ودنا يسجل هاتريك كمان بس ما ضبطت.
0: فبالتالي هذا التحدي صحيح. وهذا الشغف وهذا الطموح اللي عند اللاعبين، هم بخلصوا بحاولوا دائما يكسروا ارقام مهمه جدا. فاكيد هذا اخر مونديال العالم كره القدم راح يذكر هاي الاسماء، يعني هتتخلد في التاريخ بصراحه اسماء كبيره جدا.
1: كابتن علي محمد علي تحدث عن عناصر المنتخب الكرواتي، تحدث ايضا عن خط الدفاع الكرواتي ودالتش مدرب هذا المنتخب. كابتن، بودي ان اسمع قراءتك لربما حظوظ الكروات في الوصول بعيدا في هذا المونديال.
0: شوف، اذا شفنا مسيره دالتش بدك تعرف انه هو من 2017 قدم للمنتخب بدون عقد، يعني درب بدون عقد، ووصل لوصافة كأس العالم، وكان بالنسبة لهم تحدي كبير. منتخب الكرواتي في حال فوزه اليوم، هو فوزه أكيد راح يفوز، وفوزه راح يكون مرتاح اليوم، راح ممكن يتأهل عن المجموعة، إذا مش تاني راح يتأهل من أفضل توالت، لأنه المنتخب الكرواتي عنده إمكانيات كبيرة. وفي حال تأهل حلم الدوافع عندهم راح تزيد مع استمرار المباريات. عنده حلول كتير، عنده خط ظهر نوعا ما، يعني خط الظهر عنده مميز، بيلعبوا بالكرة بالخروج بالكرة عندهم جيد، فلعب عندهم إمكانيات مميزة، قادرين أنهم يستمروا في المونديال.
1: نعم كابتن، دعنا نأخذ فكرة أيضا على هذه المجموعة وترتيب إنجلترا، بنما، غانا، وكرواتيا. تلعب الآن في هذه الأثناء مباراة إنجلترا وغانا، والتي تشير نتيجتها للتعادل السلبي حتى الآن. إنجلترا وغانا بذات النقاط، وبنما وكرواتيا بانتظار نتيجة مواجهتهما. نذهب إياكم إلى فاصل إعلاني قصير، من بعده نعود ونكمل العد التنازلي.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: تخيل صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
0: ها براد.
2: براد.
0: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
3: عادي نمدد يومين
0: بنمدد اسبوع.
4: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات.

تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: thanks. Please be back. Please be back. Henri, again.
1: أسي؟
2: مالون أورا.
3: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
4: كل صيف أنت اللي تختارون.
5: كنا عارفين النتيجة.
4: وهالمرة حنا اللي بنقرر. وبنخلص عيشنا على كيفنا.
6: بس واحد نبغي غرفتين متصلة.
7: ليه تخرج من دون واقي شمس؟
4: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
8: ليش الشارك لا تبرد؟
9: والمباريات نشوفها على كيفنا.
5: هذه الإجازة حنا اللي بنختار.
10: ونخلي صيفنا على كيفنا.
11: احجز عروض الصيف على كيفهم.
12: أنا زي.
13: أهلا أهلا.
14: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
15: المباريات جاية بالليل.
16: أبا خذني غفرة.
15: راحت عليك نومة. جربت كل الحلول وما في فائدة. بيبسي نايت إديشن. صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.

0: من جديد مشاهدينا، أعود إلى ضيفي الكابتن إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني. أهلا وسهلا بك مجددا كابتن. كابتن دالتش، هل يحتاج ربما لتغيير أسماء في تشكيلته اليوم أم ربما لتغيير ذهنية صح التعبير؟
1: يعني أنا أعتقد الحديث سيكون في الجوانب النفسية والذهنية أكثر. تغيير لاعبين مش رح نشاهد تغيير في التشكيل بشكل كبير، ولكن المهم أسلوب الفريق وأسلوب المنتخب، تدرج بالكرة، اللعب بين الخطوط، كسر الخطوط، اللعب في أنصاف المساحات، خروج الأظهرة للهجوم، بعد افتكاك الكرة التحولات بسرعة، الباص العمودي في ظهر المدافعين. فراح نشوف التكتيك الواضح لمنتخب كرواتيا، وراح نشوف نفس الأسماء اللي يعتمد عليها المنتخب، بحيث انه من بداية المباراة يستطيع انه يسجل هدف ويريح اللاعبين، ويبدأ المنتخب الكرواتي في فرض اسلوبه في المباراة.
0: ربما بنما كانت امام غانا بشكل مغاير، استحوذت بنسبة 62% وأكملت 502 تمريرة، لكنها لم تترجم إلى نتيجة. هل سنرى ربما استحواذا اليوم أم أنه أمر صعب في وسط كرواتيا المعروف؟
1: لا، هو الاستحواذ كان بناء على تكتيك معين للمنتخب الغاني أكيد. يعني في اللحظات وفي الأوقات اللي كان المنتخب الغاني بيضغط، كان يستخلص الكرة وكان يتحول بسرعة. معظم التمريرات وان حسبت ناجحة، ولكن كانت هي بعرض الملعب وكرات مش يعني غير مؤثرة وغير خطيرة على المنتخب،
0: لذلك ما تترجم،
1: لذلك فلم تترجم إلى أهداف. هو كان بلعب 3-4-3 في الواجبات الدفاعي، 5-4-1 أو حسب الشكل اللي بلعب فيه. والمهم أنه المنتخب الغاني كان مسير المباراة كيف بده المنتخب الغاني، فبالتالي التمريرات يعني لم تؤثر. واليوم تحديدا يعني الاستحواذ راح يكون لصالح المنتخب الكرواتي بشكل كبير.
0: إذن كيف يجب على بنما أن تدخل هذه المواجهة؟
1: يجب على بنما أن تدخل هذه المواجهة أولا منع الأظهرة من زيادة العددية، إغلاق الممرات الداخلية بحيث أنه منع اللعب بين الخطوط، الضغط على صانع الألعاب بشكل كبير بحيث انه ما يسلمه مرتاح وياخذ وقت في التفكير في تنفيذ الهجمه. اكيد راح يلعب في دفاع منخفض او دفاع في وسط الملعب والترحيل مع الكره. اذا استطاع المنتخب بنما ان يمنع صعود الأظهرة للأمام، وأيضا إغلاق وسط الملعب بحيث أنه المنتخب الكرواتي ما يلعب بحرية بين الخطوط ويلعب الباص القصير وعكس الملعب، أعتقد أنه ممكن يقلل من خطورة المنتخب الكرواتي.
0: لكن منتخب كرواتيا يملك العناصر التي تصنع الفارق وسط الملعب وفي أطراف الملعب أيضا. كابتن، لو تأخر الهدف ربما الكرواتي، هل يتحول هذا استحواذ كرواتيا المتوقع إلى عبء ربما على دالتش؟
1: أكيد في هذه المباراة تحديدا الاستحواذ مش رح يفيد المنتخب الكرواتي بشكل كبير. المنتخب الكرواتي رح يحاول يحل اللاعبين، ولكن بطالة عمر المباراة هو من صالح منتخب بنما بحيث أنه يبلش توتر عند لاعبين كرواتيا، وتحديدا إذا النتيجة بقيت كما هي بين غانا وانجلترا في أمل كبير لكرواتيا. فبالتالي كل الأمور ممكن تحدث. المهم أنه المنتخب الكرواتي هيمتلك الحلول الفردية اللي عندها القدرة أنه تنهي المباراة مبكرا.
0: كابتن، إذا أيضا ما تكلمنا ربما عن كرواتيا بشكلها الذي تابعناه مع إنجلترا، وصلت سجلت هدفين وربما تستطيع الوصول اليوم أيضا، لكن إذا ما كانت بنما متحفظة جدا كيف ستصل كرواتيا؟
1: يعني وصلت، وحتى نتيجة المباراة لا تعكس مستوى المنتخب الكرواتي. حقيقة أدوا مباراة قوية جدا، مباراة كبيرة جدا، المنتخبين يمكن هي أفضل مباراة لعبت إلى الآن. تحفظ المنتخب البنمي أعتقد لا، في حلول فردية عند منتخب كرواتيا، حتى في منتخب ضد المنتخب الإنجليزي خلقوا فرص كبيرة، حاولوا وصوبوا على المرمى أكثر من مرة، وكان عندهم خطورة واضحة سواء في اللعب من الأطراف أو الباص في عمق الملعب، الباص العمودي اللي في ظهر المدافعين. فلا، منتخب كرواتيا عنده المقدرة أن يصنع الفرص ويخلق فرص بشكل كبير، ولكن المهم كيف تترجم هاي الفرص لأهداف في بداية المباراة. ومن بداية المباراة الفرصة اللي تتيح للمهاجمين إذا سجلوا بتكون الأمور تسير بطريق المنتخب الكرواتي.
2: دعنا نذهب إلى مفدي قناة بي إن سبورتس للحديث بشكل أكبر حول الأجواء. أرحب بوفا سقارة الذي يتواجد حاليا في فانكوفر، وأيضا ضياء.

0: الفاتح الذي يتواجد خارج ملعب تورنتو. أبدأ معك وفا، ربما لأنك في فانكوفر قبل أن نذهب هناك إلى ملعب هذه المواجهة. تحية طيبة لك وفا، كيف تبدو الأجواء في فانكوفر الكندية مع الجماهير المتحمسة للمونديال؟
1: نعم، أسعد الله أوقاتكم جميعا. بداية بكل خير، كنت قد قرأت تقريرا صباحيا اليوم بأنه تعتبر فانكوفر واحدة من أفضل المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم في هذه النسخة من حيث استقبال الجماهير، وذلك عطفا على عدد كبير من النقاط. هنا الأجواء، الجماهير الإنجليزية منهمكة بمتابعة منتخب بلادها في اللقاء الذي يدور الآن. لكن نقترب من الجماهير الكندية. First of all, thank you so much to be with us here on
2: شكرا على التواجد معنا على قنوات بين سبورت. هنا في فانكوفر الجميع متحمس مع استضافة كأس العالم. هذا صحيح، الأجواء رائعة جدا. كيف ترى الأجواء هنا؟ هنا جماهير من كل البلدان، أعتقد أن هذا رائع جدا. يأتي لهنا الكثير من مشجعي المنتخبات المشاركة. مرحبا، كيف حالك؟ بخير. إذا كندا ستلعب مباراة مهمة جدا، الجميع ينتظر هذه المباراة هنا. نعم، أنا متحمس جدا، أمل أن يفوز المنتخب الكندي. ستكون مباراة كبيرة جدا، ولكن نأمل أن نقدم الأفضل. الكنديون فخورون جدا باستضافة كأس العالم. نعم، هذا صحيح، أنا متحمس جدا لهذه المباراة، خاصة كذلك بعد الانتصار الكبير أمام منتخب قطر. هنا يوجد منتخبات من كل البلدان ومشجعين من كل البلدان. نعم، هذا صحيح، من الرائع جدا أن نشاهد العالم كله متحد. هذا ما يميز كأس العالم.
1: قال هذه هي كأس العالم، هذه عرفة وهذه تقاليدها.
0: كان لك وفاء. تحول لضياء الذي يتواجد خارج ملعب تورنتو. ضياء، تحية طيبة لك، كيف تبدو هذه المواجهة قبل أن تبدأ مع الجماهير؟
3: مساء الخير، تحية لكم جميعا. هي مواجهة ليست فقط ستكون داخل الملعب، ولكن حتى في خارج الملعب بين الجمهورين، الجمهور البنمي والكرواتي. وهنالك حالة من التفاؤل لدى جمهور المنتخبين، هنالك أجواء رائعة جدا من المودة، تنافس بشكل رائع جدا. لكن دعني أقترب أكثر من جمهور المنتخب البنمي لمعرفة الأجواء والشعور قبل هذه المباراة. It's going to be very important and tough game.
2: مباراة مهمة وصعبة، مباراة حاسمة. ما هو شعورك قبل هذه المباراة؟ نعم، هذه المرة الثانية لنا في كأس العالم، ونريد أن نفوز. هذا صحيح، ونريد أن نتأهل، نريد أن نفوز أمام كرواتيا.
3: They look very confident.
2: يبدو بأن لديهم ثقة كبيرة وواثقون في منتخبهم. كندا قدمت مباراة رائعة، المباراة الأخيرة، ولكن أين سيكمن مفتاح هذه المباراة لديكم؟ مجموعة رائعة جدا. نحن واثقون في الفوز بهذه المباراة بمودريتش والمجموعة المنتخب بأكمله. نحن خلف المنتخب الكرواتي من أجل أن نشجع المنتخب الكرواتي ونشجع كل اللاعبين.
4: We got this. Let's go.
3: إذن كما تابعتم، هذه هي الأجواء هنا خارج ملعب تورنتو، أجواء رائعة جدا. تنافس ليس فقط داخل الملعب.
0: بالفعل هناك مباراة أخرى تلعب بين الجماهير. ضياء، شكرا جزيلا لك. ضياء الفاتح، شكرا جزيلا. وفاء سقار، على نقلكما لهذه الأجواء الرائعة حقيقة، والتي نستمتع نحن بها وكل من يتابع ويشاهد. دعونا نذهب معكم مشاهدينا الأعزاء إلى فاصل قصير، من بعده نعود ونتابع في العد التنازلي.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
2: Great for such project.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: تخيل الصيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
0: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
4: عادي نمدد يومين
0: بنمدد اسبوع.
5: ايش كل هذا؟
6: هلا حياكم، اشوف الشباب والبقيه مجتمعين.
7: شكلها راحت علينا،
8: خلينا نوريهم كيف تتسوى الجمعات صح.
9: يبينا مكان يجمعنا.
6: يلا عندي
10: وانا بيتي جاي.
11: بس هذا اللي قدرت عليه.
12: سالم، سالم راح يلعب كأس العالم فيه.
13: انت مين؟
14: مو مهم انا مين، المهم ان بسويكم جمع نار وشراب. نسوي اكبر جروب بالمملكة، ويمكن يدخل ويعزم من عز عليه.
15: هيز اكثر، كورة اكثر.
16: كل صيف انت اللي تختارون.
17: كنا عارفين النتيجة،
16: وهالمرة حنا اللي بنقرر
18: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
19: بس واحد نبغي غرفتين متصلة.
20: ليه تخرج من دون واقي شمس؟
21: جوال واستمتعي بالطبيعة.
22: ليش الشهرك لا تبرد؟
23: والمباريات نشوفها على كيفنا.
24: هذه الإجازة
25: حنا اللي بنختار
26: ونخلي صيفنا على كيفنا.
27: احجز عروض الصيف على كيفهم.
28: أنا زي
29: مختلفون، يجمعنا بنك واحد.

0: الجماهير الجميلة التي تتواجد هناك في ملعب تورنتو لدعم منتخباتها المنتخب البنمي والمنتخب الكرواتي، وتبدو أيضا جماهير مصرية تتواجد بالشعار المصري وربما الألوان المصرية لتستمتع بهذه الأجواء المونديالية الكبيرة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعود إلى ضيفي كابتن إيهاب. بما أننا أيضا تابعنا جماهير مصرية، دعنا نتحدث عن المنتخب المصري اللي حقق أول انتصار في تاريخه، وانتصار كان حقيقة يعني مستحق وجميل وأمتع الكثير.
1: المنتخب المصري بصراحة مع الكابتن حسام حسن تطور ملحوظ، سواء على المستوى الأداء أو الانضباط التكتيكي، السلوك اللاعبين. المنتخب المصري لعب مباراة كبيرة جدا، تأخر بهدف. شوط أول كان يعني نوعا ما مش في المستوى، في مباراة زي هاي كمان إنك تهدر شوط كامل

0: شوط التأهل، ولكن يحسب للاعبين والجهاز الفني بين الشوطين أكيد غرفة الملابس، واللي بيعرف الكابتن حساب حسن وبيعرف شخصيته وبيعرف أسلوبه وبيعرف كيف بفكر، أكيد غرفة الملابس كانت شعلة من النار بين الشوطين، بحيث إنه اللاعبين يعني نزلوا لأرض الملعب الشوط الثاني كان مصري بامتياز بطول وعرض الملعب. المنتخب المصري أدى أداء كبير، عاد عمل رومنتادا قوي جدا أداء ونتيجة، فمنتخب المصري بنحكي له مبروك، ونتوقع أنه كمان المنتخب المصري إن شاء الله يعني يمشي في البطولة بشكل جيد.
1: كابتن، أيضا إذا ما تكلمنا عن الحضور العربي على مستوى التدريب، اليوم لدينا حسام حسن في المنتخب المصري، لدينا أيضا السلامي في المنتخب الأردني، وأعتقد أنهما هم
0: محمد وهبي في المغرب،
1: محمد وهبي نعم في المغرب، هم يعني الثلاثة المدربين الوحيدين الموجودين اليوم على مستوى التدريب في المنتخبات العربية. كيف ترى هذه التجربة؟ تجربة جميلة،
0: تجربة جميلة جدا، تجربة مهمة جدا للمدراء الفنيين، تجربة كمان مهمة جدا للمنتخبات العربية، أن تثق بالمدرب العربي سواء مواطن أو مدرب من
1: العرب، أنهم يقدموا مستويات كبيرة. يعني ما نعرف إيش المنتخب،
0: لا شوف
1: المنتخب يقدم بشكل مختلف،
0: كل منتخب ظروفه مغاير عن الآخر. يعني المنتخب الأردني أول مشاركة له، فبالتالي النتائج اللي أو الأداء اللي كان موجود من المنتخب الأردني حقيقة أول مجموعة قوية، ثانيا أول تجربة، فبالتالي تجربة غنية جدا للمنتخب الأردني وللكابتن.
1: لكن في كل المباراتين سجلوا وكانوا متواجدين،
0: حلول هجومية، شكلهم الدفاع، شكل المنتخب بشكل عام كان واضح،
1: بغض النظر عن
0: رهبة كأس العالم والتحدي وقوة المنافسة، قوة المنافسين،
1: أجواء كأس العالم.
0: فبالتالي لا يحسب للمدربين العرب في هاي البطولة ثقتهم في أنفسهم، الشكل الفرق أو الشكل المنتخبات اللي كانوا مشرفين عليها بصراحة كان شكل رائع رغم النتائج، بغض النظر الأردن وكان نتائجها مش إيجابية، ولكن كأول ظهور للمنتخب الأردني لا كان الأمور أنا بعتقد أنها في محلها.
1: أنت كمدرب أن تتواجد مع منتخبك الوطني في محفل عالمي مونديالي، هو بالتأكيد شعور مختلف. يعني أنا ودي أسمعها منك من يعني زاوية المدير الفني والمدرب، والتأكيد أن هذا حلم لكل.
0: شوف، أي مدرب وطني يحلم أن يوصل بلده لكأس العالم، والوقوف للنشيد الوطني في كأس العالم هذا شرف كبير لأي مدرب، شعور مختلف. يعني يمكن المدربين العرب قلائل اللي وصلوا لكأس العالم ودربوا في كأس العالم، وهذا إشي مهم جدا، لازم هالتجارب تستفيد منها المنتخبات، سواء في المنتخبات في الفئات السنية أو المنتخبات بشكل عام، لأنه وجود المنتخب أو وجود المدرب العرب في المنتخب هذا مردوده إيجابي، وتحديدا إذا كان كمان ابن البلد عنده تجربة صارت تجربة كبيرة. شفنا الكابتن وليد الركراكي كيف تراكم الخبرات عمل الاتحاد المغربي فيه، واليوم كرر نفس التجربة بالكابتن محمد وهبي. آمن آمن المنتخب الأردني بالكابتن جمال السلامي وأخذ الفرصة، فبالتالي هاي فرص مهمة جدا.
1: بالتأكيد كابتن، لو تحدثنا عن منتخب إنجلترا وغانا اللي تشير نتيجة المواجهة حتى اللحظة إلى التعادل السلبي، ووصلت المباراة إلى الدقيقة 78، غانا تقف بشكل قوي أمام إنجلترا.
0: غانا بدك تعرف المنتخب الغاني، بدنا نعرف بروفايل المدير الفني كارلوس كيروش، يعشق الدفاع، بدافع باستماته، بحاول يغلق المساحات، شفنا دافع ضد بنما واشتغل على تفاصيل معينة وقدر يفوز ويسجل هدف في الوقت القاتل، هو مدرب

0: يعني بآمن بالأدوار الدفاعية وبالواجبات الدفاعية منضبط، اللاعبين كلهم منضبطين، بلعب بطريقة 4-1-4-1 في الهجوم، أحيانا ممكن تصير 5-4-1. عنده الواجبات الدفاعية عالية جدا للاعبين، إغلاق المساحات، ومش سهل على اللاعبين أنك تقنعهم بالأدوار الدفاعية. فمدير فني زي كارلوش أكيد كيروش أكيد عنده الدفاع هوية.
1: سأعود وأتحدث معك أيضا على حظوظ المجموعة وتفاصيلها بشكل أكبر، لكن دعنا نذهب إلى مفادي قنوات بي إن سبورتس. نافع بن عاشور وإبراهيم خضر اللذين ينضمان لنا في هذه اللحظات، أهلا وسهلا بك نافع وأهلا وسهلا بك إبراهيم. دعني أبدأ معك إبراهيم، تتواجد في ميامي والأجواء في ميامي دائما مختلفة إبراهيم.
2: نعم بالفعل الأجواء دائما مختلفة في ميامي، والجماهير تأتي من كل مكان، سواء كانت اليوم البرتغالية من الإنجليزية أو الكرواتية والكولومبية، حدث ولا حرج، كل الجماهير متجمعة وجاهزة لحضور مباريات منتخباتها، حتى أنها تتجمع هنا أيضا كذلك لأخذ هذه الأساور التي تصنعها منطقة المشجعين، وسيساعدون هنا بعض المتطوعات في بمسسر لأونانفي، وسنصنع هذه الإسوارات بشكل حي ومباشر، وهي تمثل مدينة ميامي، تمثل المكسيك، تمثل كندا وكأس العالم. هذه الأساور التي تمثل كذلك شعارات كل من الدول المشاركة فيها، ومعنا سيدتان سيدخلان معنا في هذا الربط المباشر، هذه السيدة من كولومبيا. Buenas tardes señora, ¿cómo le va?
3: مساء الخير، كيف حالك يا سيدتي؟
2: تبدين
3: جميلة وكذلك بزينة رائعة. كيف هو التحضير للمنتخب الكولومبي لهذه المباراة؟ تحضير المنتخب الكولومبي، نحن سنشجع المنتخب الكولومبي بكل ما لدينا وسنكون خلفهم ومعهم. هنا يوجد العديد من الكولومبيين الذين يأتون من أجل أن يشجعوا منتخبهم، هي عادة وتقليد رائع. أعتقد أن كولومبيا تعشق كرة القدم، ونحن مع المنتخب بكل قلبنا.
2: وأنت
3: أيضا تبدين جميلة جدا مع هذه الألوان وتمثلين بلدك على أفضل صورة، فخر كبير تمثيل كولومبيا اليوم. نعم هذا صحيح، نحن ننتظر الكثير من الأشياء الإيجابية. كيف هي الأجواء في مهرجان المشجعين ومع الكولومبيين الآخرين؟ في الواقع هو الشعور تعيشه كل 4 سنوات، وبالنسبة لنا هي المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا كأس العالم ونشجع المنتخب الكولومبي، إذن مشاعر رائعة جدا. ما الذي يجول في ذهنك عندما تسمع معينا النشيد الوطني الكولومبي في ملعب ما؟ أعتقد أن كولومبيا هو بلد جميل والناس ودودة جدا، وبالتالي نحن سعداء كذلك ونحتفل دائما بالرغم من كل الصعوبات التي يمكن أن نمر بها. نتمنى كل التوفيق لكولومبيا، ومرة أخرى أنتما في غاية الروعة.
2: إذن بعض من هذه المشجعات الكولومبيات، وهذا هو حال الكثير هنا، من يأتون بهذه اللباس التقليدية لتمثيل بلدهم في هذا العرس الكروي.
1: بالتأكيد كولومبيا والكونغو الديمقراطية ستكون مواجهة جميلة وكبيرة. شكرا جزيلا لك إبراهيم. دعني أتحول إلى نافع بن عاشور الذي يتواجد هناك في ملعب سياتل، هذا الملعب الذي سيحتمل مواجهة كبيرة بين قطر والبوسنة والهرسك، وكل الأمنيات للعنابي لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر للعبور من دور المجموعات. نافع
4: مساء الخير عزيز. بالفعل كل الأمنيات للمنتخب القطري لتحقيق فوز تاريخي في سادس ظهور مونديالي من خلال المباريات للمنتخب القطري في كأس العالم، ثاني مشاركة لقطر بعد قطر 2022، هذه نسخة من كأس العالم فيها كانت أول نقطة في سان فرانسيسكو سقطة موجعة بالخسارة ضد المنتخب الكندي. نتمنى وكلنا ثقة في أن يتدارك المنتخب القطري وهو بطل آسيا أن يتدارك هذه العثرة وأن يكتب التاريخ من خلال تحقيق أول فوز في تاريخ كرة القدم التاريخية وفوز من شأنه أن يقود المنتخب القطري إلى الدور الثاني وبالتالي تكون الحصيلة مضاعفة. لأكيد اليوم أيضا كما كنا نسمع للجماهير الكولومبية ستكون هناك جولة ومسيرة قطرية كما كان الحال في سان فرانسيسكو وفانكوفر ستكون كذلك في هنا في سياتل. بعد 3 ساعات تقريبا سيكون عرض جماهيري قطري مميز كعادتها الجماهير القطرية ستصنع الحدث ونتمنى على هذا الملعب الجميل في سياتل أن يكون الحدث أيضا كرويا بأول فوز للعنابي والتأهل للدور القادم في هذا الملعب. بعد قليل سيكون المؤتمر الصحفي للمدرب لوبتيغي الذي يفكر في الغيابات سيكون لديه غيابين مؤثرين بداعي الإقصاء طبعا همام الأمين وكذلك عاصم مديبو والأكيد وأنه سيقوم بتغييرات اضطرارية وأيضا تكتيكية في مباراة نتيجتها لا تقبل القسم على 2 سيبحث فيها عن الفوز ولا شيء غير ذلك من أجل كتابة تاريخ جديد للكرة القطرية على الصعيد العالمي.
1: شكرا جزيلا لك نافع. كل الأمنيات للمنتخب القطري العنابي بأن يظهر بمظهر جميل مشرف يسعد جماهيره التي بالتأكيد ستؤازر غدا في منظر جميل كما عودتنا دائما. دعونا الآن نذهب معكم مشاهدين الأعزاء إلى فاصل قصير من بعده نكمل الحديث في العد التنازلي. نقوم معنا

0: Thank you. Ooh, let's see.
1: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
2: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
3: ما أحب أسافر في الصيف،
4: بس قدر غير
5: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
6: ها براد
5: براد،
6: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: عادي نمدد يومين،
6: بنمدد اسبوع.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
0: الاخبار 5-4 جاي جاي اهو كسبوا.

0: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
1: كل صيف انت اللي تختارون،
2: كنا عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
3: ونخلي صيفنا على كيفنا.
4: بس واحد نلغي غرفتين متصلة،
5: كيف تخرج بدون واقي شمس؟
1: طايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
6: ليش الشهر لا تبرد؟
7: والمباريات نشوفها على كيفنا.
2: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
3: ونخلي صيفنا على كيفنا.
8: احجز عروض الصيف على كيفهم.
9: المباريات جاية بالليل.
10: أبا خذ لي غرفة.
9: راحت عليك نومة؟ خليك صاحي. خليك متعطش.

0: ما يبدو في هذه الصورة الجميلة التي تستعد بالتأكيد لاستقبال جماهير كرواتيا وجماهير بنما في مواجهة لأجل الانتصار ولا شيء غير الانتصار. الجماهير البنمية تستمتع، تستعد، تؤازر، تتواجد بكثافة عالية، وبالتأكيد تخوض مواجهة أخرى أمام جماهير كرواتيا هناك على المدرجات. كل جمهور يؤازر منتخبه. أهلا وسهلا بكم من جديد. أذهب إلى الاستوديو التحليلي الذي سيكون معكم فيه الزميل العزيز محمد سعدون الكواري. صباح الخير محمد. هي بالتأكيد مواجهة كرواتية بنمية رائعة ومختلفة، وكرواتيا بالتأكيد تبحث عن الثلاث نقاط ولا شيء غيرها.
1: صباح الخير عبد العزيز، تحية لك الكابتن إيهاب، نرحب بمعنا في أسرة بي إن سبورتس. مباراة كما تفضلت في غاية الأهمية من أجل التاريخ، خاصة بالنسبة لمنتخب بنما الذي خسر في مبارياته الأربع السابقة في كأس العالم، وهو ثاني أسوأ سجل تاريخيا في كأس العالم بعد منتخب السلفادور الذي خسر بنسبة 100% في ست مباريات لعبها قبل ذلك في كأس العالم. يبحث عن انتصار أول، عن نقطة أولى أمام منتخب كرواتيا. نتذكر جيدا أنه وصل بعيدا في النسخة الماضية، خرج البرازيل وخرج في نصف النهائي أمام الأرجنتين. استوديو خاص في هذه المباراة بعد قليل بإذن الله تعالى.
0: سنستمتع معك محمد ومع ضيوفك الكرام، شكرا جزيلا لك. إذن ستتابعون الاستوديو التحليلي المصاحب لهذه المواجهة مع محمد سعدون وضيوفه على رأس الساعة. كابتن إيهاب، متابع إلى الآن إنجلترا وغانا بتعادل سلبي، وهذه نتيجة ربما مريحة لبنما وكرواتيا.
2: لا، هذه النتيجة مريحة لكرواتيا، ستشعل المجموعة. هذه النتيجة فوز كرواتيا اليوم مهم جدا بعد هذه النتيجة، وتبقى المباراة الأخيرة لكل حادث حديث. بس هذا الفوز، هذا الفوز اليوم مع تعادل غانا وإنجلترا، هذا أقصى ما يتمناه المدير الفني وعشاق المنتخب الكرواتي واللاعبين وكل منظومة كرواتيا.
0: أنت كيف تتوقعها باختصار؟
2: توقع مباراة كرواتيا وغانا، فوز كرواتيا بنتيجة مريحة.
0: بنتيجة مريحة. نعم. شكرا جزيلا لك كابتن إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني ومحلل قنوات بي إن سبورتس. أتمنى التوفيق للمنتخب الفلسطيني، أتمنى نراه في المونديال القادم بإذن الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم مشاهدينا. أنا انتهيت معكم في هذا العد التنازلي، نلتقيكم إن شاء الله في عد تنازلي مقبل في المواجهة المقبلة.

0: اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.
1: Elle serait la plus grande du monde.
2: Não importa onde estejas.
3: No matter who you are, si te apasiona el fútbol, pertenece.
4: Football unites the world.
5: El fútbol une el mundo.

0: طاب صباحكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. لقطات تأتيكم من نهار مشمس في تورنتو بدرجة حارة تصل عند 24 مئوية عند 6 مساء بتوقيت تورنتو المدينة المستضيفة لهذه المباراة بين منتخبي بنما وكرواتيا في لقاء تاريخي يجمع المرة الأولى بين المنتخبين على مستوى كأس العالم، بينما ملعب المباراة تزين وبات حاضرا لاستقبال هذا اللقاء الذي تبحث من خلاله بنما عن نقطتها الأولى بعد أن خسرت كل المباريات الأربع السابقة في كأس العالم بنسبة خسارة وصلت إلى 100%. هي والسلفادور فقط حققوا هذه النسبة السيئة على مستوى الخسائر في كل مباراة في تاريخ كأس العالم. أما هذه اللقطات فتوضح دعما مستمرا من جماهير بنما السعيدة أكيد بتأهل منتخب بلادها إلى كأس العالم مرة أخرى، وجماهير كرواتية كثيرة ذهبت كذلك لتشجيع منتخب بلادها مع جيل رائع يصل جزء منه إلى نهايته، خاصة قائد الفريق، وجزء آخر كان قد تألق كثيرا خاصة في النسخة الماضية عندما وصل إلى نصف النهائي في إنجاز تاريخي تكرر بعد مونديال 98 في جيل ذهبي آخر مثل منتخب كرواتيا. إذن بنما كرواتيا وجها لوجه في هذه المباراة في مجموعة لعبت فيها مباراة قبل قليل بين غانا وإنجلترا بتعادل سلبي بين المنتخبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا صباحكم ومساءكم بكل خير أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم في تقرير بي إن سبورتس المستمر لكأس العالم فيفا 2026 في الدول الثلاث. قبل التفاصيل اسمحوا لي أولا أن أرحب بمحللي بي إن سبورتس كابتن يوسف شيبو نجم المنتخب المغربي السابق وصاحب تجربة المونديالية في 98. صباح الخير كابتن.
1: صباح النور،
0: أهلا وسهلا فيك. رحب كذلك كابتن حاتم طرابلسي محلل بي إن سبورتس صاحب تجربة المونديالية في 3 نسخ من 98 وحتى 2006. صباح خير كابتن.
1: صباح خير،
0: أهلا وسهلا. زعلان ليش؟
1: لا بالعكس،
0: كورة وكأس عالم فرحة الناس مبسوطة
1: الصبح لسه
0: كأنه القناة جابوك بالغصب اليوم تحلل أمورك تمام يعني؟
1: الحمد لله
0: نفسية تمام؟
1: الله
0: ولا عشان المنتخب تونس طلع بدري عادي؟
1: لا عادي، المشكلة في
0: حقوقكم الناس ثانيين في تركيا في الأردن.
1: تركيا أقبلنا على فكرة،
0: صح تركيا أول وأعلامكم تشابه شكلكم متفقين
1: ضمننا مع بعض،
0: بس إن شاء الله تعوضهم في النسخة المقبلة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله نشوف تحسن كيف
1: الله.
0: أحب كذلك كابتن عبد العزيز سليطي محلل بي إن سبورتس نجم المنتخب القطري السابق. صباح الخير.
2: صباح النور. خلينا
0: نتكلم على مباراة البوسنة. ناس تنتظر منتخب قطر
2: إن شاء الله خير.
0: فائل
2: إن شاء الله؟ لا
0: والله.
2: إيه والله.
0: يقول عبد العزيز كان قاسي في المباراة.
2: لا لا ما كنت قاسي،
0: ولا من القلب يعني. يعني شعور لاعب سابق
2: وقت العاطفة، لكن تدري أكثر واحد مرتاح فيه إنه فيين.
0: أيوة
2: كابتن يوسف
0: صح.
2: أما إحنا كلنا
0: بابي.
2: كلنا.
0: مش لأنه هو سوى أي شيء يعني، هو مجرد إنه جاء حظه.
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. المنتخب.
1: لا هو كان
0: أفضل من البرازيل.
1: يوسف تحت الضغط، لكن ضغط مختلف علينا عن نعيش فيه إحنا.
0: أنا عملكم.
1: هو ضغط نتيجة للذهاب للأمام، لكن عنا ضغط نتيجة أن نقصد بخلد.
0: هو يعطيك شعور أن بالنسبة لكأس العالم راح يبدأ بدور 8.
1: صحيح.
0: صحيح. إحنا نبغي الستر، نبغي بس نتأهلك أنت بأي طريقة. عموما كلنا معك إن شاء الله. وشوف في ميزة لمنتخب المغرب منتخب مصر، إنه أي نتيجة كبيرة تصير منتخب عربي على طول منتخب المغرب ومصر يسوي نتائج كويسة فالكل وراهم.
1: صحيح.
0: عشان ننسى باقي الأشياء. إذن لقاء مرتقب مشاهدينا الأعزاء بين منتخبي بنما وكرواتيا، قد تكون فرصة شبه أخيرة بسبب المنتخبين على منتخبين تحقيق انتصار في هذه المباراة تحديدا قبل الذهاب إلى جولة أخيرة ستكون حاسمة من أمر هذه المجموعة.

0: دعونا نذكركم مشاهدينا الاعزاء بوضعيه هذه المجموعه بعد تعادل منتخبي انجلترا وغانا اللذين حققا الانتصار في الجوله الاولى من عمر هذه المجموعه. منتخب انجلترا تعادل مع غانا دون اهداف قبل قليل قبل بدايه مباراه بنما وكرواتيا تقريبا بنحو ساعه. انجلترا في الصداره الان باربع نقاط بافضليه هدف عن منتخب غانا بعد ان حقق كلاهما الانتصار في الجولة الأولى على بنما وكذلك على كرواتيا، بينما مرتبة أخيرة لكرواتيا الآن مع ناقص 2 على مستوى الأهداف وثالثة لبنما بناقص 1. عندما كابتن يوسف تعادل إنجلترا غانا سيفتح الأبواب حتما حتى الجولة الأخيرة في هذه المجموعة.
1: طبعا أظن، ولكن بنسبة كبيرة المنتخب الإنجليزي ومنتخب الأربعة أنه محقق 4 نقاط، بالتالي تعرف ثالث أفضل 8 توالد
0: غالبا أربع نقاط
1: سيتعبون، وهناك أكيد حتى بثلاث نقاط ممكن فرقة بمر، لكن يجب يكون عنده نسبة أهداف جيدة. مباراة بنما اليوم أظل مع مباراة كرواتيا، خصوصا كرواتيا، كرواتيا ثالث العالم الموسم الماضي ووصيف كأس العالم 2018، بالتالي هو مطالب بالفوز على بنما، مطالب بيبقى على حدوده. شاهدنا بنما مع غانا، قدم مباراة كبيرة صراحة، كان المفروض يفوز المباراة، لكن لقلة الخبرة والتجربة أضاع العديد من الفرص وخسر المباراة في الدقائق البدل الضائع، وقت بدل الضائع. نعم، كرواتيا تغيرت بعض الشيء، بعض العناصر تقريبا، لكن نفس الأسلوب نفس الطريقة مع نفس المدرب. شاهدنا ضد المنتخب الإنجليزي الشوط الأول كانوا ممتازين، رغم أن دائما الإنجليز كانوا يتقدم كانوا يعودون بسرعة، لكن الشوط الثاني أظن أنه بدنيا انهار الفريق المنتخب، بالتالي بدنيا أنا شايفه غير جاهز. يعني في الشوط الثاني المنتخب الإنجليزي فارد قوي لم يستطع مجاراته في اللعب، زيادة على السن اللاعبين، سبع لاعبين كبير جدا، تكلموا على لاعبين 36، بيريزيت 37، مودريتش عنده 40، كوفازيتش كذلك 32، صحيح باكين هو بعض اللاعبين، لكن تحش على المنتخب هناك عناصر شابة جاءت للفريق، خصوصا دائما كما قلت
0: تأخر في مرحلة التجديد.
1: نعم التجديد، لأن أول شيء الكرة اعتماده على نفس اللاعبين تقريبا العمود الفقري، لكن اليوم عنده مباراة مهمة وعنده إمكانية الفوز على بنما والعودة مرة أخرى إلى المنافسة وإبقاء على حدود الاتحاد الدولي المقبل.
0: شاهدنا قبل قليل أحد المشجعين الكرواتيين يرتدي على رأسه قبعة شبيهة لما يرتدى في كرة الماء، وكرواتيا هي واحدة من أفضل دول العالم في هذه الرياضة إلى جانب هنغاريا، صربيا، إسبانيا وكذلك إيطاليا. إلى تورنتو إلى ملعب بارانتا معكم دخول لاعبي بنما إلى أرضية الملعب.

0: شاهدنا معكم دخول لاعبي بنما الى ارضيه ملعب المباراه، كثير من الارقام السلبيه لبنما، لكن هناك رقم ايجابي جدا عبد العزيز على مستوى قطع الكره، تقريبا المرتبه الاولى في الجوله الاولى، وكذلك في النسخه الماضيه في كاس العالم في قطر كان ثاني افضل منتخبات في قطع الكره بعد منتخب فرنسا مع تونس، يعني واضح ان هناك مجهود بدني كبير للمنتخب.
1: بكل تاكيد يعني، وحتى بان طريقه لعب منتخب غانا هي من ساهمت بان منتخب بنما هو من يستحوذ بشكل اكبر وتكون لديه فرص بشكل أكبر. فأعتقد بأن اليوم الأمور ستختلف بشكل كبير. بنما هي التي ستتراجع، كون أن كرواتيا ستضغط من البداية كما شاهدنا أمام إنجلترا. أعتقد بأن قدمت مباراة جيدة رغم خسارتها برباعية.
0: الآن إلى دخول حارس مرمى كرواتيا وبقية لاعبي كرواتيا.

0: كرواتي من المستحيل بأن حد كان يرشح الوصول للنهائي في 2018 وأيضا في 2022 بأن يصل للنصف النهائي ويحصل على المركز الثالث. في كل بطولة دائما كرواتيا غير مرشحة للوصول بعيدة، لكن في كل بطولة تصل إلى مرحلة متقدمة جدا، وأعتقد أن الجميع لا يدرك مدى الجود اللي يمتلكها منتخب كرواتيا حتى مع تغير الأسماء، لكن أن منتخب كرواتيا هو أكثر منتخب في بطولة كأس العالم الحالية قياما بعمليات الضغط أمام إنجلترا، ضغط حوالي 187 مرة، وهو عدد عالي جدا ونوعا ما كان مغاير عن الأسلوب اللي اتبع المنتخب الكرواتي في البطولة الماضية والبطولة التي قبلها، ربما اعتمد على فترتي توقف للشرب، لذلك كان فكرة لدى زلاتكو بأنه سيضغط
1: رقم كبير تقريبا مرتين في الدقيقة،
0: لأن أيضا أعتقد بأن فترة الراحة 3 دقائق ما بين الشوطين تعطي راحة للاعبين واستشفاء قبل البدء مرة أخرى للقيام بنفس الأسلوب، نوعا ما أثر عليهم الشوط الثاني، كان عليه أن يلعب بتوازن أكبر، ربما يضغط ربع ساعة نص ساعة بعدين ذلك يلعب بتوازن أكبر، لكن منتخب الكويت يظل ضاغطا طوال فترات المباراة وكلفته 4 أهداف في النهاية، لكن أمام منتخب مثل بنما هو قادر على اللعب بهذا الأسلوب وقادر على الاستحواذ على الكرة لفترة أطول، وهذا السيناريو المتوقع في مباراة اليوم.
1: كابتن حاتم، يقال أحيانا لتحقيق بطولة كأس العالم والذهاب بعيدا فيها تحتاج أن تمتلك إرثا تاريخيا، رغم ذلك شاهدنا استثناءات، البرازيل فازت بأول كأس عالم بعد سنوات طويلة من الانتظار، رغم أنها شاركت في كل النسخ انتظرت تقريبا حتى 58، يعني تقريبا 28 سنة من انطلاق البطولة حتى تحقق الانتصار، لكن كرواتيا استثناء، بلد حديثة بعد الانفصال في التسعينات في أول مشاركة أبهرت الجميع في مونديال 98، وفي معظم النسخ القليلة الماضية كانت رقما صعبا يصل إلى نصف النهائي وحتى إلى المباراة النهائية.
2: أعتقد الجيل السابق من زلاتكو، أعتقد بدايته مع 2017 مع هذا المنتخب، وأكيد أنه غادر الكثير من اللاعبين اللي حققوا الإنجاز في 2018، ثم أكيد في بعض الأحيان في كرة القدم تحتاج إلى جيل جيد وتحتاج إلى جزئيات في بعض الأحيان تحسن في مباراة، يعني هي وصلت إلى نصف نهائي حققت المركز الثالث وكانت أمام المنتخب المغربي، يعني في
1: نهائي روسيا،
2: أي في نهاية روسيا، كذلك لا ننسى مخصص النهائي كذلك نيشنز ليج، يعني هذا الجيل كان غير محظوظ حقيقة في تفاصيل، يعني حسمت بعض الأمور بالنسبة لكرواتيا، لكن لا يمنع أنت في من بين وجود العديد من المنتخبات الكبيرة جدا التي لديها إرث تاريخي، أن تجد نفسك وقادر أن تنافسهم وقادر أن تتفوق عليهم وقادر أن تضع نفسك من بين، حتى وإن كان ابتداء لا يرشح أحد كرواتيا، لكن في صلب البطولة تكتشف نفسك وتجد إمكانياتك، لأن جل لاعبي موجودين في بطولات كبيرة ويكتسب هذا من جراء التجارب الجيدة لدى نجاح لاعبيه. اليوم مدريتش أكيد تقارب تقدم في السن، وكان سابقا راكيتيتش، وكان مانزوكيتش الذي اعتزل، وأكيد كرة القدم منهم اعتزل ومنهم لجأ، وأنا حقيقة إشارة أنا أحيي العديد من المنتخبات التاريخية والمنتخبات التي تحترم أساطيرها تحترم نجومها بشكل كبير،
1: كرواتيا، البرتغال، الأرجنتين،
2: أكيد يعني نتكلموا على 40 سنة كذلك لا ننسى ناور 40 سنة ويلعب في حارس مرمى وليزال أساسي مع البايرن، فهذه العلاقة ما بين الاتحاد وما بين علاقة ما بين لاعبيها هذه تمر بنوعا ما بشكل إيجابي،
1: في نفس الوقت الأربعة اللي ذكرتهم اللاعبين انتزعوا هذه المكان،
2: أكيد
1: ميسي ولا رونالدو ولا مودريتش ولا حتى نوير،
2: أكيد تاريخ، لكن تعلم جيدا نحن مثلا في بلداننا العربية في تونس، لا أنا أتكلم على الحالة في نفس في حد ذاتها، يعني احترام أساطير قدمت الكثير لبلدها ولمنتخبها حتى لما يستدعيه يضعه كأساسي،
1: تقصد يوسف وفرجاني مثلا،
2: يوسف ساكن هو اعتزل حقيقة، تكلم على فرجاني، تكلم على علي معلوم، تكلم على العيدوني وإن كان أقل يعني سنا موجود، يعني كانوا قادرين أن يقدموا الإضافة وقادرين أن يؤثروا كذلك الفريق ويؤثروا الشباب، أنا لا أقول أن يكونوا أساسيين دائما لكن قادرين أن يكون لهم دور داخل المنتخب،
1: بس كنت أخذهم من باب التكريم ولا فنيا؟
2: لا تقديرين اليوم فرجاني ساسي متألق اليوم صحيح. نتكلم أنا في الدوري القطري وفاز بكاس
3: كان حاسم في كاس الأمير
2: كان حاسم. لا يوجد هدايا في كرة القدم. إذا كان يستحق أنا أتكلم على الفكرة في حد ذاته. اليوم مودريتش لما كان في ريال مدريد معلق ثم انتقل إلى ميلان من أبرز لاعبين في ميلان
3: بناء على معدلات الجري في الدوري الإيطالي حتى بدنيا في أفضل حالات رغم
2: تقدم السن. نفتقد إلى هذا حتى تكريم اليوم أساطير اللاعبين الذي قدموا هم

0: اعتزلوا لا يتم استدعائهم في مباريات كبيره. وانا اتكلم بدون استثناء اتكلم على المنتخبات كلها والبلدان كلها العربيه، لا يتم استدعاء وتكريم اللاعبين الذي قدموا باستدعاء المباريات كما نشاهد.
1: سويت مباراه اعتزال ولا لا؟
0: لا لا انا لست في حاجه للاعتزال، انا موجود لغايه
1: الحمد لله. سالتك سؤال.
0: لا لم اسوي
1: ما سويت مباراه مسويت. يعني ما سوي لك مباراه اعتزال عشان كذا شايل شويه.
0: لا لا والله انا لست انا لا ادافع على نفسي اول
1: تسال ومسير
0: ولا احتاج لمباراه اعتزال.
1: ما عندناش هذا الشيء يا اخي، شوف في الخليج في البلدان خصوصا مال الفرق ما عندناش.
2: الخليج مش مع كل اللاعبين ولا كل الدول، في وفي
1: اغلب لا ولكن اغلب لاعبين حتى في مصر يعملوا مباراه اعتزال في الشمال افريقيا والسعوديه.
2: في الجانب ابرز دوله يمكن في الخليج هي السعوديه.
0: صحيح
2: ذكر مباراه سامي، مباراه نواف، مباراه مجد عبد الله، معظم النجوم صار لهم مباراه
1: تكريم
2: في جفال مع ميلان في بعض المباريات.
3: التكريم قبل اي مباراه كبيره قد يكون افضل من القيام بمباراه اعتزال لاي لاعب.
0: صحيح.
1: والمنادات على فكره يا عاتل، المنادات تتم من الاتحاد ومن فيفا.
0: هذا
1: فيفا لا لا الاتحاد لي
0: كان
1: نعم
2: بس يمكن انتم الاثنين بعد وضعكم بدني خلى الاتحاد ما تفكر تسوي مباراه اعتزال.
0: لا لا لا
2: انتم يا دوب تمشون الحين.
0: لا بس جيل المغرب
1: بس مش اتحاد، المفروض نادي، المفروض نادي
2: منتخب.
1: منتخب صعب قليل ان تشوف منتخب يعمل تكريم للاعب، صح ولا لا؟
0: لا لا اغلب تكريم
2: اغلب الحراس التقدير
0: التقدير لا اقول مباراه، انا لا اقول مباراه اعتزال
1: ولا انا مباراه تكريميه.
0: انا
1: على اغلب الانديه اللي تعمل هذا الشيء
2: يقصد ان التعامل فعلا مع معظم النجوم في هذا المشوار ما يكون تعامل جيد ولا تتم الاستفاده من معظم الاسباب.
0: هذا اللي انا بتكلم عليه كبعض الاحيان كانديه وكبعض الاحيان كاتحاد. فاليوم هذا مثال اعتقد انه مثال يعتدى به، ولابد ان نتعلم. لا اشكال ان تتعلم من اشياء تجارب خارج اوروبيه نجحت مع اساطيرها
1: العقليه.
0: هذا لابد ان تتعلم
1: مسؤول
0: تختلف
1: عن عقليه الاخرين خصوصا الاوروبيين.
0: صحيح. وهذا انا ارى اشكال في الدين عدم الاعتراف او عدم احترام ما قدموه أساطير على مر التاريخ. وأنا لا أتكلم على فترة زمنية، أنا أتكلم بشكل عام
1: تاريخ.
0: التاريخ يا أخي التاريخ اليوم أنا تاريخ المنتخب المغربي ككبير ولا يقتصر فقط على
1: أجل. رجعت هذه الأشياء، رجعت هذه المنتخب المغرب صراحة يعني بكل أمانة تتم استدعاء تقريبا كل اللاعبين اللي مروا ولعبوا في المنتخب في فترات معينة. يتم تكريمهم في بعض المباريات اللي كانوا يلعبون في منتخب المغرب، وتم استدعاء بعض اللاعبين الان مش موجودين في امريكا مع المنتخب المغرب، منهم جيل 86، في جيل من 70، في جيل من 98، في جيل من 2018. يعني صراحه يشكر
2: الجيش عن المغرب.
1: نعم المغرب
2: في الارجنتين، في ايمار، في كثير من المنتخبات استفادت من الاسماء السابقه.
0: اي اكيد الارجنتين هذا ما يعملون، احنا موجود زياد جزيري يعمل كمدير الكوره في
1: لازم نتكلم عن الاستدعاء الأساطير اللي مروا عبر التاريخ
2: لكن
1: لمشاهدة ولمناصرة المنتخب طبعا
2: أو دعم أحيانا والاستشارة
1: كلمة قد تؤثر في الجيل الحالي من
0: لكن
1: من خاض التجربة.
0: احنا عندنا جيل مثلا 78 جيل أنجح جيل، أنجح جيل بمعنى لأنه أول انتصار كان 78 المنتخب التونسي. احنا عندنا طارق دياب بعيد عن المنتخب قادر أن يكون قريب ويقدم إضافة كثيرة كبيرة وكثير من النجوم.
2: نذهب الآن إلى مراسلي بين سبورتس إلى ضياء وإبراهيم ودعونا نبدأ ملعب المباراة مع ضياء الفاتح. ضياء مساء الخير بتوقيتكم، صباح الخير بتوقيتنا، لك الكلمة تبع مشاهدي بين سبورتس على ظروف وأجواء هذا الملعب.
4: مساء الخير محمد، تحية لكم جميعا، أجواء رائعة جدا. قبل قليل كانت الجماهير الكرواتية تتغنى للوكا مودريتش ولكل اللاعبين، هنالك حالة كبيرة من التفاؤل لدى الجماهير الكرواتية التي غطت على المدرجات هنا. طبعا كرواتيا الخسارة الأخيرة يعتقد الكثيرون بأنها لن تقلل من خطورة المنتخب الكرواتي حينما خسر أمام منتخب إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، خاصة وأنها تسمي نفسها بالحصان الأسود الدائم كل المنافسات التي تخوضها. كيف لا وقد حصلت على المركزين الثاني والثالث تواليا في آخر نسختين من كأس العالم عام 2018 وكأس العالم فيفا قطر 2022. منتخب يستطيع أن يحدث المفاجآت في أي لحظة بشكل كبير، ولكنه مطالب اليوم بتحقيق فوز ليضمن مركزا ثالثا على الأقل من أجل المضي إلى المرحلة المقبلة من هذه البطولة. هناك بعض الأشياء التي تدعم المنتخب الكرواتي في هذه البطولة، أنه يمتلك خبرة كبيرة محمد في البطولات الكبيرة، بجانب ذلك أن كتيبة وتشكيلة المدرب دالي

0: الشباب فيها 6 لاعبين خاضوا مع منتخب كرواتيا في كأس العالم في روسيا 2018. أيضا المنتخب الكرواتي لديه الكثير من اللاعبين النجوم الذين يستطيعون صناعة الفارق، لكن بعض المشاكل وبعض القلق محمد لدى جماهير المنتخب الكرواتي أن المدرب داليتش ربما يفتقد إلى حد ما للفعالية الهجومية، وأنا ليس لدي المهاجمين السريعين لحسب الأمر. نقطة أهم من ذلك أن لدي 5 لاعبين من مجموع 6 لاعبين في خانة الوسط والهجوم تجاوزت أعمارهم 32 عاما، وبالتالي مع بطولة طويلة يشارك فيها 48 منتخب ومشوار طويل، يبدو أن أيضا هنالك علامات من الإرهاق، وهذا ما يثير قلق الأنصار. في المقابل المنتخب البنمي ورغم خسارته أمام غانا في الجولة السابقة في الدقائق الأخيرة إلا أنه بدأ بحال أفضل من الحالة التي شارك فيها في مونديال روسيا 2018، خاصة مع المدرب توماس كريستيانزن الذي استطاع أن يوجد الانسجام في الفريق، القوى البدنية، الصلابة الدفاعية، الكثير من العوامل التي يمكن أن تظهر اليوم في مباراة مهمة، مباراة محددة حاسمة بالنسبة للمنتخب. أعود إليك محمد.
1: شكرا جزيلا لك ضياء. منك إلى إبراهيم خضر في منطقة مشجعين هناك في ميامي، المزيد من التغطية حول ما يحدث في كأس العالم وقبل هذه المباراة. إبراهيم أهلا بك وتفضل.
2: مساء الخير مرة أخرى. بالفعل نحن هنا في منطقة المشجعين في ميامي، وهناك الكثير من المباريات، كرواتيا كولومبيا البرتغال اليوم قبل قليل، غدا التقينا بريكاردو أوليفيرا لاعب البرازيل السابق بين 2004 إلى بحدود 2004. ريكاردو
3: مرحبا بك على قناة بين سبورت. كيف تحضر نفسك لهذه المباراة، مباراة البرازيل؟ من دواعي سروري أن أتحدث معكم في هذه الأجواء الرائعة، هنا نتنفس كرة القدم، نعيش كرة القدم، ويمكن أن تشاهد العائلات وهم يستمتعون بهذه اللحظات. فيما يتعلق بمباراة الغد ستكون مباراة صعب أمام اسكتلندا، هم لديهم دفاع منظم جدا، كذلك يلعبون بالشراسة وينتظرون الخروج في الهجوم المضاد، ولكن البرازيل لديها الجودة ويجب أن يتم احترامهم لأنها ستكون مباراة معقدة. هل أصاب أنشيلوتي في اختيار نيمار في قائمة المنتخب ومن الممكن أن يشارك غدا؟ أعتقد نعم هذا صحيح، لأن نيمار هو نجم عالمي، نجم مهم جدا وراءه الكثير من كذلك، وإذا كان قد قرر استدعاء فهو لأنه يعرف أنه من الممكن أن يعول عليه في بعض اللحظات الحاسمة. وبالنسبة لنا نحن البرازيليون ننتظر ونأمل أن يشارك غدا ويستمتع ببعض الدقائق وأن يكون في حالة جيدة وأن نتأهل، لأننا إذا تأهلنا سنحتاج إليه في المباراة الحاسمة. قبل 24 سنة البرازيل لم تتوج خلال هذه السنوات بكأس العالم، لماذا مع كل هذه الموارد وهذه الأسماء اللامعة وهؤلاء النجوم ولكن لم يتحقق لقب طوال هذه السنوات؟ السبب وهي لماذا هي كلمة نحاول أن نجد الإجابة السليمة والصحيحة لها. البرازيل مع ما كل ما تفضلت به بالجودة وبالنجوم وبالشباب وبالتاريخ وبخمس كؤوس عالم، لم نحقق الفوز بكأس العالم في 24 سنة، ولكن أنا متأكد أن هنالك شيء سيء نقوم به، هل على صعيد الأساس الفئة السنية أم الإدارية؟ على الصعيد الإداري نحن لا نؤدي على نحو جيد، نحن نسير عكس التيار وهذا يكلفنا كثيرا، ولكن علينا أن نجد الطريق الصحيح والمستوى الفني والتكتيكي كذلك الذي يمكن أن يساعدنا في اختيار اللاعبين الذين يتمتعون بالجودة من أجل أن نستمتع بالمنتخب البرازيلي ونحقق الألقاب. وهنالك أيضا ضغط كبير لأن المنتخب الأخير الذي فاز بكأس العالم كان لدينا لاعبين من مستوى عالي جدا ومن طراز رفيع، ولم يكن هنالك لاعب واحد فقط ولكن عدد كبير من اللاعبين، وبالتالي عندما

0: لا يكون لاعب في يومه هنالك من يحسم ومن يساعد. هل أصاب الاتحاد البرازيلي بالاستعانة بمدرب أجنبي للمرة الأولى في تاريخ البرازيل مدرب أجنبي لقيادة المنتخب؟ نعم بالنسبة لي أصابوا في ذلك القرار. أولا لأن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استعان بمدرب أجنبي لقيادة المنتخب البرازيلي هو لأن في البرازيل ليس هنالك مدرب وطني يمتلك المقدرات التي تساعد على تحقيق ما نطمح إليه. وكذلك الاتحاد البرازيلي حاول مع بعض المدربين المحليين ولكن هذا لم يكن ممكنا، وبالتالي اختار واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم وهو كارلو أنشيلوتي، وحلفنا الحظ بأن أعمل معه في ميلان وحققنا دور الأبطال 2006-2007 معه، وهو لديه كذلك مقدرات كبيرة وشخص رائع جدا ويعرف جيدا كرة القدم. وبالتالي أصاب الاتحاد البرازيلي في التعاقد معه وهو جدد كذلك عقده، وبالتالي سيكون لديه الوقت للعمل حتى لكأس العالم القادم. وماذا تشعر بأن ترتدي من جديد هذا القميص وتستمع إلى النشيد الوطني البرازيلي وترى زملائك في الملعب؟ هل تشعر برغبة في العودة إلى الميدان؟ نعم هذا صحيح، تشعر بالرغبة. من الصعب ومن المستحيل ألا يكون لديك هذه الرغبة، ولكن الآن وأنا ألعب مع الأطفال والعائلة وأنظر إلى الكرة، كرة كأس العالم التي لم أكن موجود فيها بسبب إصابتي في إحدى النسخ، وأتذكر تلك اللحظات، ولكن في الوقت الراهن أنا أستمتع مع الجميع مع الجمهور وأن أكون هنا وأكون جزءا من مشجعي منتخب البرازيل، وبالتأكيد غدا ستكون موجود مع كل المشجعين البرازيليين. نتمنى لكم كل التوفيق.
1: إذن اللاعب البرازيلي السابق ريكاردو أوليفيرا معنا من هنا من منطقة المشجعين في ميامي.
2: شكرا لك إبراهيم لريكاردو أوليفيرا، صعب تجربة طويلة في كرة قدم سواء الأوروبية مع كثير من الأندية الإسبانية خاصة بيتيس وفالنسيا وسرقسطة ميلان كذلك الإيطالي، وبالتالي كان طبيعي أن يمتدح قرار جلب أنشيلوتي هو الذي عمل معه بين 2006 و2008 في ميلان، وأيضا صعب تجربة طويلة في ملعب خليجية خاصة مع نادي الجزيرة الإماراتي دامت لنحو 5 سنوات. هذه تغطية مستمرة ولكن بعدها فاصل قصيركم على مشاهدة.

0: فين النتيجة؟
1: هالمرة حنا اللي بنقرر.
2: وراح نلغي غرفتين متصلة.
3: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: طايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
4: ليش الشهر لا تبرد؟
5: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
6: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: Thanks. Please be back in. Please be back in.

0: hungry again.
1: عصيري؟
2: في مالونا أورا.
3: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
4: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة لصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
5: إيه ده؟ أنا تعزمت على فرجة كأس العالم فيفا مع نجوم العالم.
6: أنت واصل بقى.
5: بس بيقولوا كل واحد لازم يجيب الشيبسي بتاعه معاه.
6: لو على الشيبسي ده نفتح كشك شيبسي عندي في الجنينة عادي.
7: شيكا، ترابيزة 22 متر كلها شيبسي.
5: الصوت ده
7: لا عندك ولا عنده. الفرجة على الكورة عند ملك الشيبسي.
8: كأس العالم فيفا السنة دي مختلف جدا، مفيش شيبسي مفيش كورة.
9: أنا زي
10: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
11: ما أحب أسافر في الصيف.
12: بس قدر غير.
11: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
13: ها براي.
11: براي.
13: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
14: عادي نمدد يومين
13: بنمدد اسبوع.
15: اهلا بكم مرة اخرى. اجواء مدينة تورنتو وملعبها تبدو في افضل حلة قبل استقبال هذه المباراة بين منتخبي كرواتيا وبنما في مباراة يبحث منتخب بنما عن الانتصار الاول، عن على الاقل التعادل الأول بعد أن خسر في 4 مباريات سابقة له في كأس العالم. وتأتي هذه المباراة مع التذكير بأن المباراة التي سبقتها في هذه المجموعة انتهت بالتعادل السلبي بين منتخبي إنجلترا وغانا. هذه هي الصورة، مدرجات شيئا فشيئا تقترب من الامتلاء لمنتخبي، أحدهما يحظى بدعم جماهيري كبير من بنما استقبال البعيدة جدا عن ملعب المباراة تقع كذلك في أمريكا الشمالية، بينما منتخب كرواتيا عادة ما يحظى بدعم جماهيري وجمهور كبير يحب كرة القدم، يحب تحديدا لوكا مودريتش، ويأتي إلى أمريكا تقديرا لما قدمه من مشوار مميز بقميص منتخب كرواتيا بعد وصوله في نسخة 2018 إلى المباراة النهائية والمرتبة الثالثة في النسخة الماضية في قطر 2022. دعونا الآن نتعرف على تشكيلتي المنتخبين. أبدأ معك كابتن يوسف بتشكيلة منتخب كرواتيا في هذا المباراة.
16: كرواتيا تقريبا يلعب بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، لكن هناك تغييرين يمكن على آخر مباراة. الحارس دائما ليفاكوفيتش، تفضل 4 مدافعين، مودريتش مع كوفازيتش وسط الملعب، وثالثة باليزيتش باتويونا وبيريزيتش مع موسى اللي عود فلاديمير، وكذلك اللاعب سوسيتش كذلك لا يشارك اليوم، مع 4 مدافعين دائما غفارديول مع بونغرازيزيتش وشوتالو واللاعب ستانيزيتش لاعب البايرن.
15: تغيرات مداورة ولا عدم قناعة بعض اللاعبين أمس مباراة إنجلترا؟
16: لم يكن مقتنع. فلاديمير طبعا هو مش لاعب أساسي، دائما يكون لاعب احتياط لاعب منتخب فريق أوساسونا، مهاجم ممتاز يا محمد، دائما يسجل أهداف، لكن مع المنتخب بتحس لاعب آخر مش منسجم أكثر مع مع مع مع, مع, مع, مع المنتخب. لكن كما قلت اليوم مباراة مهمة بالنسبة له، دائما الضغط عالي بدنيا، يعني سيواجه فريق يركض كثيرا، يعني شاهدنا ضد غانا منتخب بنما يعني مشاكل كثيرة لمنتخب غانا خصوصا في الركض، وكذلك في عمل بدني دائما كان ضغط على الكرة والضغط على حامل الكرة بدنية جاهز بنما، والمشكل اللي يعاني منه خصوصا الفريق الكرواتي هو في الشوط الثاني دائما مستواه ينزل المستوى البدني، بالتالي عندما ينزل المستوى البدني يفقد السيطرة على المباراة، تصبح مساحات، فهذا الهدف اللي سجله المنتخب الإنجليزي. لكن الإنجليزي خسر من باراما، اعتقادي ان فرصة كبيرة اليوم لكرواتيا للتعويض وكما قلت للعودة مرة أخرى للمنافسة.
0: تعرف مع تشكيلة منتخب كرواتيا، دعونا الآن نتعرف على تشكيلة منتخب بنما عبد العزيز.
1: هناك عدة تغييرات في تشكيلة بنما، ولكن نفس نظام اللعب في مباراة غانا ونفس أمر بالنسبة لأندرادي، فهناك اعتماد كبير على الجهة اليسرى في عملية التقدم، أيضا عدم الخروج بالكرة من خلال العمق إلا بالكرات الطويلة، هو دائما يريد أن يخرج بالكرة من خلال الأطراف، سنشاهد خروج على الأطراف خصوصا عندما يكون ضغط كرواتيا.
0: الموضوع 3-4-3 في الدفاع، غالبا 5-4-1
1: هو سيتراجع. مباراة غانا كانت بنفس هذا الأسلوب ولم يغير، ولا نشاهد أيضا لاعبين يقومون بتغيير المراكز أو اللعب بلا مركزية، الكل ملتزم بمركز، لذلك هناك مركزية كبيرة في طريقة تموضع لاعبي بنما في مباراة غانا. أتوقع من نشاهد نفس الشيء لكن ليس ببلوك عالي، أعتقد أنه ببلوك منخفض بسبب جودة كرواتيا. غانا كان يترك لك الكرة، كان يترك لبنما الكرة للاستحواذ وبعد ذلك يريد أن يستكشف مساحات ويلعب على التحولات بشكل أكبر، لكن مع كرواتيا أعتقد الجودة العالية في خط الوسط توقع بأن يكون استحواذ بنسبة أكبر لمنتخب كرواتيا، وأيضا هناك بنما اعتماد على العرضيات والخروج على الأطراف، وفي حالة الضغط الكرات الطويلة أعتقد سنشاهد كرات طويلة كثيرة لمنتخب بنما. منتخب كان جيد في المباراة الأولى لكن الخصم الآن يختلف بجودة أعلى، أعتقد أنه سيواجه صعوبات في المباراة
0: الأولى. قام تأكد كلام كابتن عبد العزيز لأن بنما في الاستحواذ أمام غانا وصلت إلى 62%، كانت الأكثر على مستوى التسديد باتجاه المرمى، كل أرقام كانت لمصلحة بنما إلا رقم واحد وهو الهدف الوحيد الذي سجله منتخب غانا في الدقيقة 95. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله.

0: عرفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: ليز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
3: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع

0: تعرفين النتيجة؟
1: خلص إثنى على كيفنا.
2: بس واحد نبغى غرفة متصلة.
3: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
4: طاير جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشمس لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
1: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: عصبي؟
1: حين مالونا أورا.
2: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا. المباريات جاية بالليل.
3: أبا خذني قفة.
2: راحت عليك نومة؟ جرب كل الحلول وما في فايدة. بيبسي نايت إديشن. صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
4: أنا زي.
5: أهلا أهلا.
6: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
7: احيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظه عابره وانجاز يخلد خطوه، واحيانا قراءه اعمق للبيانات ممكن تكون سبب لاداء اعظم. والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
8: ما أحب أسافر في الصيف،
9: بس قدر غير
10: خير صيف تحت الشمس واشرب كرك عاد.
11: ها براد
10: براد،
11: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
10: عادي نمدد يومين
11: بنمدد اسبوع.

0: بكم مرة أخرى مشاهدين الأعزاء، انتظر معكم ركلة البداية للقاء بنما كرواتيا. مباراة كابتن حاتم،
1: يعني أتوقع أن كرواتيا ستكون هي الطرف أكثر استحواذا، ستحاول أن تسجل من البداية، ستضغط في مناطق عالية على بنما. بنما المباراة الأولى استحوذت أكيد، لأن أسلوب غانا مع كيروش دائما يحاول أن يلعب الكونتر أتاك، وهو دائما يلعب في بدفاع متأخر قليلا. فأعتقد نحن ننتظر أن تكون مباراة سيطرة فيها
0: لمحلل بي إن سبورتس علي محمد علي عبد الغامدي، ومشاهدة على هذه المباراة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نحييكم ولقاءات كأس العالم هنا في مباريات كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وضمن مباريات المجموعة الثانية عشر التي تضم كل من إنجلترا وغانا، واللي تعادل منذ قليل بتعادل سلبي، وتحتل إنجلترا الصدارة بأربع نقاط، وكذلك أيضا غانا بأربع نقاط. لقاء تعويض الخسارة هنا في هذه المباراة، تعويض الخسارة ما بين منتخب بنما الذي خسر أمام غانا في اللحظات الأخيرة 0-1، ومنتخب كرواتيا اللي خسر كذلك أيضا اللقاء الأول أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-4 هنا في تورنتو في كندا في ملعب اللقاء اللي يستضيف هذه المباراة في حضور جماهيري كبير هنا ضمن مباريات الجولة الثانية. منتخب كرواتيا صاحب السبع مشاركات واللي وصل إلى الوصافة 2018 وأيضا كمركز ثالث 98 والنسخة الأخيرة في قطر 2022، ومواجهة أمام منتخب بنما في ظهور ثاني بعدما ظهر في 2018، ويعود في هذه الليلة المنتخب البنمي في رحلة البحث عن الفوز الأول. ثلاث هزائم في النسخة 2018 وهزيمة أمام غانا، ومباراة ليقضى تحكيميا الحكم الجابوني بيير أتشو اللي هيدير هذه المباراة، واللي مع الطاقم التحكيمي الموجود كل من موريس ديتسوغا من الجابون وأبو سندونجا أيضا من الجابون، خالد توريس السعودي حكم رابع، ومحمد البكري حكم احتياطي، وعلى مستوى الفار موجود نيكولاس جايو من كولومبيا وفومينج من الصين وباستيان دانكرت الألماني. هذه أمامنا منتخب بنما اليوم اللي بيدخل بتعديل وحيد في تشكيلته عن المباراة الماضية أمام منتخب غانا. في حراسة المرمى موسكيرو، في الدفاع حارس المرمى أورلاندو موسكيرا، في الدفاع راموس 13، كوردوبا 3، وأندرادي رقم 16، أمامهم هارفي 14، واللاعب مارتينيز 6، وبرسينس 11، وفي الأطراف الطرف اليمين موريو 23، وبلاكمان رقم 2، وفي المقدمة اللاعب خوسيه في هاردو هو رقم 17، وخوسيه رودريغيز رقم 7. منتخب كرواتيا ثلاث تعديلات على مباراة إنجلترا.
1: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب، استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط اعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك، دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب، استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط اعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك، دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.